0: انا وتل دول
1: ده في مشكله كاسه ما نعرفوا البنات اللي بيجوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا الثلاث ده سبق كتير ما مشي لنا زمان الزمان ده لما هنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحصه ده من ودوها من باس شهرين ثلاثه الا مرقت 40 مرقت مرات ده من شهر اصل بس يفرتقوا مرات ده في فاتي بس من ما يودوها بيتها يفرتقوا
0: السيده زمزم هو تل الشغل الفوق ده تعرفيها انت بنيت ذهب صولك فاتي أهل كلهم شعروا لك الفاتي ها وهذين ده يختموا لك القرآن يشو لك وقتك في أوتيل تعرفي مسير بلقى في أوتيل ده ما تعرفي شغل في أوتيل سي خلال ما شيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرطقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت را من بيت أمك ختموا لك شعروا لك ودوك بيك قعدت في سريرك أهل كي هوقوك أماك سوتي مسكرون أكو خلاص كان قعدت لك كان 17 يوم كان 40 يوم كله راجل كده كان يدوي وديك وين كله منا أما لكن يوم الأرز ده بس يشولك ودوك أبو ده أبو ده أنا رفعت قدراني
1: السيد دخل المتا ممكن تضيفي لنا
2: السيد دخل المتا من هو الكومبورتمون السمح أنا نعلم الكاديلة الأرز زمان ما بتحنينا ولا بتجدك ولا بتكبرتها ولا بتمشطها إلا المرأة
1: يوم ما دخلت
2: يوم واحد ما استقال اليوم البنات بيقولوا الأيين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح الجارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعدل كزور واحد هو مجموعة الناس كلهم بعدلونك ما بتعرفي وينو الإيد السمحة وينو الإيد الما سمحة بعدين انت تيجي تمشي للدهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق جاء إنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رايك تشوفي انحراف اول بنات انا اليوم ده خلوا لي الطبيعه انا الامهات وشالوا لهم طبيعه اخرى وطبيعته اني ماش قد ودين في النقره بس يعني كل ماشي الصالون جاي ماشي الفندق ولا ماشي الشهر الاكثر صارهم جاي طلاق واجي شهر طلاق واجي
3: سيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصاب أنا بنانا ده والله سيدي عليهم مقرنا قايدين ده رحل بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البنين اللي كلام الرفقانة بجوبة بوروها ده بس يتصم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وطلو كله كي خلبطو الزمان بنين بجوبة كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلان أما دول أخبروا لي ده كل بنين بجوب كريب الراس بعد ده كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يلي خلاص ينتو معك وكيد ده غران البنين كل بصوء أنكت وشوفوا راجل كيف شخلت شنو يعني من وين وكي قول ده بينتو ريبونس ايه خلاص انتينك بطال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هنة دسين هنة يوم مال خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي هنة الهنة أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بعدين مدة هني ده بيجي بدو كوفي بكرة لسه شو بيكانجا دول وش البلي يجي يوم دس هالراجل اللي مش هو الأدي كي يهنونه ده كله عندنا عادات كي يعني كي كفو عادات وش نقول يندس للبنية ده بنية أنا كل هالراجل اللي ما بلقوه بشوف أنا كل رجلي أنا كيف بس أهلا يوم كيف بقلب التلوسي كي الأدي كي بس يمشوا بعد ده أنتوا دليلها أنا شيلين يوم شيلين ده بنيه في بيت ذاته سورة ختم لا قرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل أراضي ختم لا قرآن شغلوا بنيه ده بيجوا في بيتها كل بس سبع يوم خلاص بيجوا بصور دس المصفات هلا بنيه بخلوها في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا عادات يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعبوا خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليه زاد لما بنتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب آمر يوم دي سهين را ونقول يجو سولي سلينا قلت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا أنت بنيت وقال داخل بلا فايكي ويجو يا هنونك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما قلت لا لا أنا كون أصري يا جماعة خلو عادنا رشيه كي بعدين دخلوا لهم
1: يوم حتى المشك ايت المشك مشتم رستا في صالون هذا ما يدورو بس زمان اللي تسمي ليك مرة
3: تجي داخل شو ما دوا طلع غورو
1: لا ما تهجي عشان
3: دخلت حاجه كثير غورو ما لا درت انت ما انا يعني الغورو ده بالراجل اللي انت شي صبر مرشي اكو وحالو كان الخلاوه الصوره كده وما تهجنا ما المشد يكمل وهن ذات اللي مره صبر في بيتها
1: يوم ما
3: مرقت يعني يوم ما مرقت قبل
1: تجي
3: تسمي لك لا أصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كبس اللي عندهم قاتو هو قود داخلي معنا يندو دول وكدو أنا ما شوق علي يندو رقبتهم دول كله كنت ده كله علينا ما
1: أعلم
3: يعني أنا كله من هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعلادنا دي شيء كي يوقت كده كلتورة أنا نعرفه ده كلتورة أنا تعدي ماسي يعني أصلا أخي دي بيجي شوق الشيء مش الكلام الهجاشة ورتها بنامين بيت شو لو دو أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قديش شيطان جاي يمشي مام اللي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بيبين اللي ودو بيوت هنا
1: ده بس
3: دخل الكبير ما يودو توالي في أوتيل جاي شيطان جاي مام ده بس جاي يجيب يفرتيهم ليه راجل من المرة مش شيطان ما قال تجوز بكلام أخيتي أنا جاي قريب بس ده بس وطتنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عاداتنا على زمان ده يشوفوا من ذات وطتنا
1: وعندنا كتظاهرة عادات على زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل وأي وقت تخط هن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاعد يدور قاعدة وكده تلقيهم البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشيفوا ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هي بطل رجلينا على قاعد رايحة أبيد
3: دخلت
1: هذا تقول لهم شنو وصية كده أنتم بنات ناس
3: ده نوصوني عشان نقول لهم شنو وأخذي ده ما شغل شغل الله بسط يعني المال يقول له جنة ما فكرة راجلة تسير شغل سمي في لي راجلة راجلة تجير فرحان أجو الله هي وسمي الله هي بس ما إلي تسير الزينة اللي ناس برا تقول إلي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسير كيقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزاد ما سمي هرم يعني ما أجل تم نوصون كي خليه أدول لرجاله إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال أجل بس أنت ترى أجلك حلال كذا قال أجل ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتري أجل ما عنده حساب لما أنا كلنا رايلين أنت فتش أجل البر دول لصاك ده وتمتي لك ذنوب وتلك شيطان فراسك ويجي يتلف عليك بيتك عشان الراجل واي كان اللندلاني يشوفك أنت بيجيب لكم مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هر لو يندس وخلاص يفرتوكوا في بكانا في كلام نخوامات نفرتو اللي بس كان وسم بلوانا خليه سو زينا لي رجالو
1: أجي عندك إضافة لنا
0: أنا أقول لي بناتي ده نقول لهم كي خليه قبول مش لنا أنا زمان كان مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة بالله إنك خدت في رجلينك وخلاص كان مشات كرة ترى دي سمان دي جرة مشتوكي كروات مشتوكي في بكي لكن أني أدر قبل قال أنت تمشتي أنت تهنيني ما ممكن ما ممكن إن زمان كل أمالنا هنونو مشتو وستون بس سعلوا ما تقول أمالنا بمشتو وبهنونو خلي بنانا اللي قبل اللي تربية أنا زمان أستاذ عائشة
2: زمان الراجل يعني
0: وكي بيجوزوها
2: جوزو بيفامي حقا
0: أيه.
2: دون قبل يتعلى فلان
0: أيه.
2: عشاء الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
0: مشلدة.
2: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس
0: مشلدة.
2: أنسيد المال كي جدا فامي حقا جاي من وين كل مال ما المهم بنتو بس شنو لعشان القمش دي
0: مشلدة.
2: فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان يجد سيد المال سوى لا لا اللي أنا طول كي نسجده يبقى مثل هذا فلان رأيك شنو في
0: أنا ده رأيي ده أنت البنا كان تأخذ أخذ المسكين وخلي المال يجي في رأسك كان مال جف رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جف رأسك لكن هسرة مش الفرمة تورتها ده أنت كان بنيكي نادم جس على ده أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فاميا كله بسألو كله أعلى بعرفه قبل بشلو بنتوك له لكن مش لسا كلام كنو لتيرا ناس قاية تابوا المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندم لكن خليه قبلوا لأن أنا زمان أقولوا مسكين وخلى المال يجي فوقه أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
1: آخر كلمة كنت موسيه شنو لبناتك
0: آخر كلمة لا أنا نحج لبناتي ولي سبيان الهسة ده خليه قبل وشنو كل شيء أنا زمان أنا زمان ده كان في أخي دي كل والله كان أخده ده يقول أجايز الحج وكلام الحج أول ده كان نعرفه من زمان نقبله لكن أخير الهسة شيء اللي أمشي في أوتيل أنا لا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سي كده ما بعجم ده انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودوك ده شغل تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل لك الكلتيرة نزمان كان قبل لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شغل له كله الله يسهل لين بارد ويقعد في بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا حسرة إياه
1: السيدة فالمتا ممكن تقول تنتين آخر كلمة هناك
3: آخر كلمة نقول لك شنو يعني كلتير أنا هذا شغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أنا أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا ناس الآخر ولا بقول لنا يهجينا وبخلبي لنا ماشي خليني أمليوري في شغل كثير عليهم خير ما نقدر يكون كل لهم كأيانا زمان ده بنقوله فوقه نأمليوري كشغل العديل نشلو الماء عديل كل نقدر نخلوه ونخففوه نوتلي الناس وبنات كل الله يسكرين يا تقول يا الكرام يا
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فلمة حسن. بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباز وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كل مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كل عملة في البحرين، عندي أخواني وقاك وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كل بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأماني النية والقوة عن البحرين.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة ثلاثة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بطان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطها مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا، أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودلو بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرهقو بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودل هلا.
0: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة، أنا ما أمدافر، أنا ما عايش لي عشان نقول نسوي مال، عايش لي نعيش طول عمرنا، وهالشي أنا لقدر كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي، أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم ما مشاكل هكا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هني فيه، عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان هاهله منه، عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا كبيرة قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه ننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروبو، كان البنا، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من يسوي نص هي تسوي نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده إنجينا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلو لأهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس، ده استفاقية بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق مش بقول بكلام النصارى دي غازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشي.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: من وين بيجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال، الطرف ده بيجوا بخدموا هنا في المزرعة، بيجوا بخدموا هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمت أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفنيشر ده قول قايد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس والشيل ماله شيل القنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتور دموا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدون وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تقول هينا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزول.
1: هذا ممكن يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، أما بدور ليا بكان بدور ليا ألمي وبدور ليا مال، قولي قاسي ده ما صي ده كلام نقوله ونكرره سيبان بسيب.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة اللي كان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بينظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشبك مصافي، ولا نسوي له ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة كانت الجبنة مثلا اللبن تخطوين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونخطوه في برا في الحرارة شية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده لي يكون جبنة ده نطلوه نما 60 درجة، كان طلينا نما 60 درجة ده نصبه لي إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم، بس ما الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. حس حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف؟ ما حس حاليا ذات اللبن شية، حس يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت عشان اللبن ناقص مرة رايت.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاونة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن ما سئاية هنا اللحم، أكل الننطو ده بيفيد للبهايم ونطين اللبن كتير ما نسمنه ننطل لبن.
0: من وجهات نظري أنا مالا كل البقر قاعدين في البيت جوا الماء بيحتاج للشمس،
1: هنا الدرفات التي تحتاج للشمس تخرج الماء هجان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذية بشنو؟
1: الأسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنوا فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمن السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودسوك ولا قاعد تستحلكوه هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام
0: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقيت تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان الطوق لما جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان سرازة يأكل لقى كربة رازة. كلام جاي عزيب بقر ده كان الطوق.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله فكرة ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشوف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن تنالي من بقيت عامل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل وإن شاء الله شيء ما في بلاء الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل، في ناس واقفين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد من الناس.
2: والله نتمنى منا اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم اي واحد كله خليه زي جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه يسوي جوده ويشتغل تاسا افضل.
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم أنتم بمال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله اللي يساعد واللي يوفقه راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40-50 ناس شقالين نار من تقاي ما شقالوا بشعلاك شقلك أفضل من نالهم الاندو ما شقلك واللي يساعد واللي ينكب في مال ده.
0: المستمع مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش، وفي جمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: السادة المستمعين والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله كي خلاص يخلي بطريقة مؤقتة كي الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حال ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، وعلاج حقه ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق أجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات اللي يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول ده، ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثيرين جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
0: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ميكان قانا شربه كتير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يوديه في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أنينة بس دخلناه شلناه في جسمنا ده، الأديل حقه ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الرئة دي نادو فونكسيون اندوكرينال، يعني عندها دور في إنشاء وإنتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية وكذلك الخدمة هنا الجسم. من ضمنهم في الرينين ده يخلي إيريجلاسيون هنا البريسيون أرتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج، ده كله قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كله ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حق ده الكلى ده هو خدمة حق ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انت فقر دم.
0: ودكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى وادين دول كان كربام ده في امل يلقوا العافيه، دول ينادوم انسيفانس نالجي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجنا ده خلاص سودة بطن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق نقدر يسوي ده إلا يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم ان عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في خمسة مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفاف، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، خمسة مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفاف نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطن ما يمشي كتامه ما يغسل كله، ما كونه خلاص لقينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، في الحصوات اللي هسه الكالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل، انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف الا يدور غسيل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب هنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من عسى تقريبا 40 سنة والهسة كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كلها عديل، وخلاص هم عايشين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص، قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكو كان نادم مشيت مكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله، وتاكل سكر كثير وكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمعة رمضان ده خلاص نلقوا عند فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر الا جالج بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبهم من فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بيجي كبير شيء قبل عرض حق ديبين، في أمراض يعني وراثية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في إلا للطفل ده يسوله زرع أنا كلى ولا يسوله غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة مثلا في تعفنات إنفكسيون واجين ده كان كربلاء الطفل ده درسوا له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان بين بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى، مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده القريب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديل كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي جينا السنين اللي فاتت ده عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديل وسوى لهم انيميا وخلاص ما يجي له علاج كثير، ده كله كثير مقايج لنا يسوي فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقولوا عندهم كلى، الناس اللي في الكلى تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بحجوا واي ما واحد يعني خطف في راسه انه شغل ده كلى، فمرتنا مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده، هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وهذين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجاده كله يلمسه وكان يرفض بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام انا التصوير الطبي، وتصوير طبي حتى يقدر يقرر له سكانر، لانه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا بيمثل الدرج نسوي له ايرو سكانر، حتى في كان مشككين انه في حجر في مسالك البوليه ده نسوي له سكانر في مسالك البوليه، فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا درج يمرق لنا وينشاف وشيكه، بس انت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل داء دواء. دونك لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر، اول كان عند اول شيء عند عرض ما مش ده قاعد خلاص طوالي يجي في المستشفى ويعالجه. وأسا في امراض كثيره يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى، ومن ضمنها مثلا مرات كده في جهاز الهضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلقوا تماية. وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك، ده كل مرات الناس يقولون انت عانى وشغل ده عمود الفقري، في مرات في القلب كمان، فهو على حسب ثقافة المريض. ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما فيه عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك. فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده، نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام، بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواء كلى، هل يأثر ولا
1: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدير له شيء كتغيير. هسا اي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي، تمشي في الكابينه دي سوين، تمشي في هناك، هسا لما مشينا في الجيش كله تلقى الكابورال، تلقى الكابورال شيف، تلقى هناك سوليتنا لتنا لغايه الجنرال. اليوم الاخصائي في امراض الكلى ده سواء كان مسالك كان سواء في اخر ده ما هو بس الجنرال. فعندنا مشكله كثير ده في شاد ده، قدر ناس يوصلوا للاخصائي ده يفوتوا بالناس كلك، مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا اخصائي فينا. ففي الطريق ده يشيل ادويه كثير. عندنا ناس واجدين يجوا للشباب عندهم تقريبا 20 22 سنه، لكن من كثره الادويه الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض الكلى ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنم يكون من جاليس. لكن كان من البدايه كان جودة كان خلاص اللي يقول حل، عشان ده انا نقول انه اي واحد مرضان ده جسم حقه ده ماليب يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميديسين. أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميديسين دي شاد ده دواء ده ما تبيه، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء، لأنه ده كان كتبه خالد كله تحت مسؤولية حقه. في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل انت قاعد تريد ما اشوف في خارج، في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول اللي قاعدين فيه. فده بس نطلب ان الناس يكونوا نبيهين، والافضل لكل عائله لو عنده الطبيب ده يكون الافضل، لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك. وصراحه حتى نحن هنا ما قد نضغط لاي واحد في هناك انه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشده، يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها. انا عندي مشكله ده فيقدر يجينا نقدر نساعده. الصحه هناك ده كونه انت عندك طعنه، كونه انت عندك وخلاص تمشي يعني بكان انت كان دخلت شفت كله تعرف قدر ده ما طبيب، لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده. فلازم انه لو بنادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام او طبيب اخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
0: شكرا دكتور. سادة المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا عن اليوم. معكم في الإنتاج عبد الله توش، وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله. شكرا.

0: برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ندخل في موضوع آخر، والموضوع ده كله يعني تقيل شيء، لكن إن شاء الله بإذن الله نخفه. اليوم نكلمه فيما يخص الأوين والقعدة. القعدة يعني اللي بيقولوا الأوين بلومه وبيسوا لهم قعدات، بيجوبوا فنانين وبأجروا لهم أوتيل سواء كريستوران، ويعني بيسوا القعدة والليل طول الليل الفنان بخني وهم برقصوا. وفي بقت من الأوين ده، الأوين يعني دخلوا البيوت ومرقوا وإندم مسؤولية وإندم إيال وبجوا يعني في القعدات. والقعدة تيه من جيت فوق هذا يعني اللي بس كله بخير، اللي بس أن القعدة كلها خاص كفي. أبي ميسي ده اليوم نهجوا في المسألة هنت الأوين والقعدة. السلام عليك السيدة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اليوم جيتينا ونكلموا فيما يخص المسألة هنت القعدة والأوين. المسألة دي بيقال لنا يعني نسمعوها ونشوفها بقى، لكن ندورك كيف نعالجوا القعدة دي. المسألة هنت القعدة دي اليوم نقدم لك السؤال ونلقوا لها حلول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنة كثيرة. والله القعدة دي زي ما قلتي، أنا كل قعدة ده كان يوم من الأيام ده كان الله يعني نمشي نندسك بالنشيفة نلقى ندخل الوسيئة فوق إن شاء الله ما نهدر عشان نعرف كل شيء فوق. يا جماعة القعدة ده انتشار الفساد، بعتبر انتشار هنا الفساد في الأرض. كيف انت يعني قاعدة يعني شنو بمناسبة شنو بسول قاعدة ده؟
1: مناسبات عادت وإلا يوم أظن نلقوا واحدة تسي يعني تمشي في القعدات ده يقول له لازم نعزموها وبمشي ده تلقى تقدري بس
2: ندخل
1: سمي.
2: إن شاء الله سمي. فإذن يا جماعة الناس كشغلك يا ما عندهم مسدة ابن آدم ده، أنا إحنا ما بشر وربنا سبحانه وتعالى ده ما خلقانا ده ما قال لنا إلا نلحو ونلعب ونشو قاعدة ونلبس وخلقنا أدير ونلبس الذهب ونسو. لا، الله سبحانه وتعالى ما خلقانا لده. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقانا عشان نعبده، وما قال لنا كل وقت نعبده. أنا كان قال لنا كل وقت نعبده ابن آدم ما بايا، لكن في وفقيت هنا فراغ أنت يعني نفسك تريح فوق وكل قاعد وراك وذات بلا إبادة ذات ما فراغ. فإذا أنا نشيف الأوين الحصة أشياء القادم بيجوب لنا بدأك بتدعو للناس ده، وده بس اللي بيجيب لنا المصائب في الوطن، اللي بيجيب لنا البلاوي في الوطن. عنهن ندور الأمن، ندور الاستقرار، ندور يعني يستقروا يثبتوا الأوين يثبتوا، لكن أمن واستقرار بفساد مثل ذلك كبل. البلا كان جاي حسنية بعم الصالح والطالح، المصائف ما بيجي بالحمامات الهصي شفيه يا بنادي شنو قعدات دول يا جلسات دول، وده بس البلا بتجي الناس ما بعرفوا شيء. تقول أنا فرحانة من شدة ما فرح الشديد كه، أنت تدوري تعبر عن فراكي تجيبي يا ريت كان قاعدة هنا أوين وهيك وقعدتوا زي ما قالوا، لكن قاعدة فوق الرجال يجوا
1: يا الفنانين
2: يجوا الأوين يجوا يجلسوا. الراجل اللي في بيته مصاريف ما بنتده هنا بكان قاعدة ده يلقى كان يدين يجي يصب للأوين في راسه وليصب للفنان، هو ما شبه كان قاعدة وهو لبت من زوجته يا فاد. الله سبحانه وتعالى ده ما قاعد بشيف، انت ما فخفيت امرك من من من زوجتك من اولادك، مشقت في قاعده مع السفهاء استافحت معهم دفقت للقروش، تجي تندم تكرقت في فراشي بجي بندم اقول انا ده ما القروش ده مسد دفقته وايالك جيعانين، حرام عليك يا صاحب القاعده. بدو فوق الرجال عشان بدور فوق مال والقاعده ولا بيسوي هدم الاوين، ما قاعد بنادي فوق الرجال بان بيتر رجال عشان الرجال يجوا ده سياده الملايين دي يصب لهم يصب له القروش ده بق بق بق بق في تراب. اتقوا الله في حق الله، المال ده ما حقكم انتم، المال ده ربنا سبحانه وتعالى ان تاكوا ده، قال تشاركوا فوق الضعفاء، تشاركوا فوق المساكين، تنتم للناس المحتاجين، تنتم لصله الرحم، تنتي اولادك بتنم ملي. ما قال لك امشي دفق في بكن اوين صحالك اقعدوا غنوا وارقصوا وصوا وصبوا القرص، تصبوا وتجي كم باكر كرقت فراشك انت ندمان.
1: والعجيب تلقى مرة كبيرة وتجيب بيت صغيرة باسمها تفتئنا ما تفتلاقينا في مكان آخر تفتئنا في الفساد.
2: لما حرام علي مسيح، لما حرام القوادات حرام علي مرة واحد يوم القيامة ده عذابهم كل قاعد خاص
1: دل قمسو دل لا دل قمسو
2: ما صح قمسو شنو يوم تجيب بنية أزراء صغيرة تجي تلعب بعقولها تجيب رجال من برا وتقول أنا عندي قاعدة، والله يوم القيامة يقعدوا في النار عشان شغل مثل ده ما يرضي الله، حتى المجتمع ذاته ما يرضي. خلي ما نبي لبودي بسو هسه شغلهم بعد مرات ده ما بيخطفوا خفية قاعدين بسو.
1: والأجيب المساكين الجيران ده نوم ما بلقوا إزعاج، بس أجوم طول الليل هم ما بقدروا بنوم، وبعد هم يفروا ده إحيانا ساعة واحد بالليل ساعة اتنين بالليل قبل هالتوهدين ده بفروا، وده بس بكان النوم الحلو. والجار المسكين ولا لقيا أكل ولا لقيا شربة وما نام قطعوا ليه، يعني أجار التعذيب مثل ده كده. أم باقر ده تلقى مني شنو؟
2: قال كيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، جارك ده خليت عذبه دي دم دم دم دم ده، يعني في الليل كان سنجا أنا كده إنقطع تدق الدردر كله قم قم قم قم جارك بينك بيسمه كله كله رب سبحانه وتعالى ما يسامك إلا السامي مع جارك. أشياء كثيرة بتحصل، لكن أنت جارك نايم مسكين نايم أنت تزعجه، يمكن قاعد بابد أنت تزعجه، يمكن مرضان أنت تزعجه، وساميهني ما تقوله. والناس الناس ده كان رب سبحانه وتعالى جارك ما مزاق
1: كله بكان وعي نايم ده حزين، ده حابة قمة من الحزين
2: الحزن خليه منك اللي يبدأ الناس بقى إيمان وبقى ضعيفة. يوم من الأيام باش أنا موت مسي الدور مقابل معه باش أنا فأنا وقعدت صدقيني فين جمعنا ده، بس الناس ما بيتقوا الله بيقوا خلاص القلوب جفت ما بخاف الله سبحانه وتعالى إلا ينوى ده إلا نرجو لله، نرجو أن عبادتنا نعبد وجد. الناس القادة في قادة ده من قبال المغرب قادة ده صلاة المغرب ما صلوا، وهدين صلاة الأصل ما بيصلوا، صلاة المغرب ما بيصلوا، بيجي الإسر ما بيصلوا، بمشي في البيت صلاة الصبح هم سكرانين خلاص مليانين فل. إذن ده ذاتك عمل ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنينا ما نرتاه إلا كان ريحنا نفسنا بعبادة الله سبحانه وتعالى. الزول كان نغيره دا نخيره بعبادة رب العالمين. أنت زول تتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالك في كل حركاتك، تتقي الله تخاف الله، يا تقى زول مؤمن عديل ولا أخوانك دل تقدر تعينهم، لكن أنت ما تخاف الله سبحانه وتعالى ده ما ذهب تحلك الناس. إذن الناس خليهم يتقوا الله سبحانه وتعالى. الصلوات الخمسة ده سبيقة ما في خلاص، أما كان قاعدوا في القعدات البنا بقولوا كي كم مشينا بكان الفنانين قال نودوا ده المكياج حقنا قال بدلي يوم القيامة يغسلوا لكم بماء أنا نار.

0: وهي الأم ولا المركة اللي بتمشي يعني في القادة. عندها يكون عندها بنات اثنين ولا يكون ثلاثة، وهي الأم كي ماشية في القادة. أم باكر البيت دي كانت تابعتها ولا مرقت كخير إذنا ومشت في قادة قبل الجد، هل تقدر تسألها تقول لها مشيت وين؟
1: ما تسألها لأن هي متربية بيدا ويالا وكله كان بالرب وكما بابت، ما تسأل هذا. الأم ده هي تربية ذاتها مدرسة ومربية، الأم قدوة. حس في البيت ده الصغير ده ما بتابي أم دائما، أنت تعلمني بست وكان كشت ذهب وأدلت وزينت وزوجي ترى قاعد في البيت وبناتك في الديوار قاعدين في البيت والتأسيل لك آخر مكياج أنت كان ماشي في قاعدة شنو؟ أم باكر القاعدة اللي أنت مشيتيها ده هم ده بمشي وكان أزرد من القاعدة وكاشم كما تقدر تفتهم. كان فتيتي وروك لا أدير بس مثل ما تقولوا بنات حسة ده بنات حسة تقولوا ما ربيتم على التربية وتقولوا بنات حسة ده. أم باكر تطأنك في أنك توريك الكلام ده أدير بس عشان ده خلينا نتقوا الله في التربية أنا بناتنا ذاتك ما نسوي شغل عشان أم باكر بناتنا يقلدونا. يا ريت كان يقلدوك في الصلاة، يا ريت كان يقلدوك في عبادة، يا ريت كان يقلدوك في الصيام، لكن يقلدوك في أمور ما تنفع. أنت بس ربيتهم تو بقى تقول كي العقل يجيك وتقول أنا عقلتها، بقول والله بنات شغل بسودة ما نخصيت بقولوك كله، بقول أنت كل أول سويتي مسدة وهدينا ما بخاف الله بقول لك، لكن نسأل الله اللي يهدي الناس القعدات ده ما سمها ثم تاني بمش بلوم مع ناس شماريخ بقولوا ما بيتقوا الله.

0: واللباس كيف؟
1: اللباس ده تو ما خلوه صل انت ماشي في مكان ده اللباس ده ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم به. كم من الناس الفاسقات الاوين الفاسقات يلبس لبس قاعدين مسده تقسيما والله يوم اتحلف اقسم. قال لي انا مره جاتني لابسه مسده قال لي وديني كورس مكان. قلت لما جيت ماشي وديتها خلاص قربنا للمكان ده تقول نشيفها بدل اللي فايده صلتها ولبست لا خلق بقول ما هي لغبه ابدا سكسي داخل بس والا جرت ودخلت في المكان ده يعني هي اختفت من وجهنا ابن ادم. وعين الله وين ترعاك يا اختي يا بنت عين الله ترعاك. فاذا خلينا نتقوا الله سبحانه وتعالى من المصائب المسده. انت تقول انني في الحياه الدنيا بس حلو لينا اي الموت ياتيك بغضه والقبر صندوق الامل. يمكن الموت ياتيك وانت في محلك المشيت ده ما معروف انت يمكن في مكانك الشين المشيت ده الروح يقبضه هناك. قال الانسان يموت على ما فيه مكان انت تدوريده بس تموت فوقه. فاذا خلينا نتقوا الله يا اوين اخاف الله من امور الهسه قاعدين تسوده الفصل.

0: وبعدين كنت اهجم يسد يقول ده زمان يا اختي خلينا ريهينا منك كان انت السيده كمان امشي فسري في الجامعه
1: بس مرات كان قاعدين نكلمه في بكمو بقول هيا الاجاز قوم امشي وقلت هي خاطف الشباب قاعد انقروا ما تقول اجاز خاطف الشباب قاعد
0: ان شاء الله
1: قاعدين هينا انتوا الشباب تموتوا لكن سولوكوا الزاد كي عشان تمشي تلقوا قدامكم ما تملوا ايدكم بان انين لسانه ذهبنا نقول انين ذهب انقلاوا انقلاوا شنو عن الدنيا ما سي انا الاخر اخر لك متى الدنيا خلوا الاخره خير لمن اتقى
0: كلمة أخيرة
1: والله كلمة أخيرة ده الناس هم ناس الهسة مثل دور بصموا الراديو كله لكن نطلب من أخواتهم القادم بصموا الراديو ده خليه يقول لهم والله أمين أمد زسمينة كلام بكلام أنا قاعدة ده والله كان سميته ما تمشوا القاعدة ذاته والأوين ذاته خليه يتقوا الله يمشي في مجالسنا العلم ألم العلم انتشر المواعز انتشرت الناس الله قالوا رسول قال ده قاعد كتير خليه يمشي يفتشوا عشان يلقوا الزاد شوية كي يتزودوا خير الزاد التقوى خليه يخلوا منهم أمورهم لما تنفع في الأمور هنا الدنيا ده يمشي يفتش لهم مجالسنا ذكر الله يفتش لهم بكان هنا الحلقات هنا الأوين وأنا نناشدهم من هذا المنبر من بكان ده نقول لهم أنا السيدة زينب يوسف رئيسة رابطة العالمات الداعية بجمهورية تشاد عندنا تقريبا 100 وكم حلقة منضوية تحت الرابطة في أي أرندسومة في أي محل قاعد خلي الأوين يمشي يفتشوا كم فريم الأرندسومة مراكز قاعدين دي زي مراكز لكل الأرندسومة ده مراكز قاعدين خلي يمشي يفتش أمور دون ما الوقت هسه بقى ما في الوقت بقى ما في خليه يزود وخير الزاد تقوى الله سبحانه وتعالى.

0: لكن بس ما ننسى الراجل اللي بيضيع القروش والعيال القايدين جيعانين في البيت.
1: الراجل اللي بيضيع القروش في القعده ده ما بخاف الله سبحانه وتعالى وما عنده فن هنر كيف يرعى العيال. انت الاب ده كم من اباء صلوا عيال ما هادم قايدين مثلا الاب صلوا عيال صخيره تشيف في اكله في شرابه في لبسه في قريته تجيب تجيبك وياها كاياك تفتح لفتة وتراقبه. أم باكر أنت كان بيجي كبير كله بيحترمك وبيكون عنده احترام، لكن أبو البنش في خريد القاعدة ده الصغيرة كان بيجي راجل كله ما يحترمه. إذا خليه يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقوا الله في تربية الأولاد كمان.
0: شكرا. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج ونقول لكم إن شاء الله نوعدكم في الأسبوع القادم بإذن الله. أسجل البرنامج يرنائي، نسمع لكم حسن بخاري وقدمتها لكم حسنية آدم محمد. نتلاقى معكم زي ما قلتها في الأسبوع القادم بإذن الله. كان دارين تتصلوا في نمرة الاتصال 95-45-28-65. متابعة سعيدة بباقي برامجنا.
2: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان تسمعونا في التأخير ده. أمامي رادنا الله يقول قول وإنت تقول قول، الدنيا هكذا. 75 دقيقة تسمى مناودة غنوية، تسمى بلاغات ملادية والرسمية، 7:15 دقيقة نشرة الأخبار، دعايات وسيادة غادي مختلفة لها 9:15. 75 دقيقة خدمكم في مكان تنفن سنوي كي قيام كريو، تجهيز وتقديم هارون وموسى الحاج. نمشي دائما نسمي سمينا أغنية قديمة خصوصا انت دالها جامعة تكوسنا. هدو لكل المسلمين ومسلمية الراديو.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
1: من إنجلترا إلى تشاد، شيء جديد في نجمينا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.

0: 17 دقيقة في وادي الأراك في وادي كندي ونفس السافل السوري. أنا راديو شاد الزميل مطر حسن بن ألي جاي شنو يسمينا شنو اللي تصل في جمينا وفي كل القراقر. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية من اليوم الأربعاء يوم 2/9/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الدورة العادية الثانية انت الجمعية الوطنية فتحت أمس الصباح القصر هنا الديمقراطية المناسبة بقدر حضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير لما يهلنا. الحملة انت التطعيم المشترك بين الناس والبهائم في الفريق هنا الماجد في بلدية هنا ديزي مارنسما هنا العاصمة جمينا. الحملة دي كان بدأت أمس الصباح المناسبة رأسها الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم والوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. بعد مدينة أبشي الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة مشى في مدينة دلتين هناك في عاصمة هنا ولاية وادي فراء. الوزير سوى ملمة انت خدمة مع كل المسائل المحليين. وتسمع أخبار آخر. في القصر هنا الديمقراطية فتحت رسميا أمس الأعمال انفتحت الأعمال هنا الدور الثاني الدور الثانية العادية هنا الجمعية الوطنية المناسبة بقد بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللماي هلينا بحضور هنا كثير من المعزومين. فاطمة عبد الله بركو.
2: فاتحين الجلسة الرسمية والدورة الثانية 2026 عن الجمعية الوطنية عشان ده خدم رئيس عن الجمعية الوطنية اللي كله تشايمي خطابه بالمناسبة وذكر السادة البرلمانيين بكون الدورة العادية الثانية دي توافق مع أسبوع قريب للاحتفال عن الذكرى 66 للاستغلال بلدنا الجاد. والكان وصف فوق المشير محمد إدريس دي بإتنو كبير الدولة في رسالة للأمة الجادية بعنوان بلدنا تتحمل مسؤولية ألي كل تشايمي. زاد في كلامه وقال الحدث الماسمة البيقت في إخليم البطحة ده خلاص لقى نداحنا السلام وهو يرفض بشدة القدم عن الأنف عن بين المجتمع وكلم في أهمية عن الإحصائيات للسكان والمساكن اللي هو يعتبر أول حساب جاب رقم بالكامل في تاريخ عن بلدنا بأكثر من 4 مليون أسرة الكان حسبوهم وقدم التهاني لرئيس عن الجمهورية بصفة أول مواطن سوى ليه رسانسما كمان لكل الناس القاموا بمشاركة في نجاح الإحصاء. وبما يخص سياسة عن اليد الممدودة اللي يتألق بالأفو الجماعي اللي يوصف النية السمحة عن المصالحة الوطنية قدر جاب نتيجة عن مرقين عدد من السياسيين المقروبين في السجن من مبادرة عن كبيرة الدولة. وأكد رئيس الجمعية الوطنية في نهاية خطابه ذكر الحاضرين بكون الدورة الثانية حينت الجمعية دي تتميز بمراقبة مشروع قانوني المالية لسنة 2027 بتطبيق توجيه رئيس الجمهورية في الدليل معيشة السكان والخدمات الأساسية وكمان تسجيه الشباب في جانب البنية التحتية واللامركزية والحوكمة الرشيدة في تشاد.
1: الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم والوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان رأس سوا أمس الصباح حملة هنت التطعيم والتفصيد هنا الناس والبهائم في فريق هنا الماجد في بلدية هنا ديزي مارونسما هنا العاصمة جمينا. الحملة دي يعني بتخص العيال والبهايم وبتنكتب في إطار هنا الزيارة هنا المستوى العالي هنا الشركاء الفنيين والماليين اللي بخدموا في مجال هنا الصحة. شنو أهمية هنت التطعيم ولا تفصيدين اسمه للوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب.
3: هسا التطعيم قاعد نسوي سوا لكن العلوم قاعد نسوي إن ثلاثة والأربعة خمسة شغل قاعد نسوي فوق. أول كلام يالي يوزنهم هيني يشوفهم بس عشان كيف صحيتهم كيف وجلدهم كيف ماشي عديل ولا ما ماشي عديل يشوفوا كان إن كان ناجس يزيدوا بس ما يقمن لتوي.
1: السمو سيد الوزير هنا سروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم أود الطيب ألا إدارة هنت المعاملة إيه اللابوراتوار أنا الوزارة هنت الصحة العامة بالتعاون المالي أنا البنك العالمي كان نظم أمس ورشوادي هنت تقييم أنا النظم الوطنية هنت البو أنا الصحة هنت الإنسان والبهايم بداية هنت العمل كان رأسها في راديوسون بلو الأمين العام أنا وزارة هنت الصحة العامة محمد حميد أحمد خلينا اسمه
4: والورشة دي تتابع بالأمراض الوبائية ويخلينا المعبرات الآخرة انت الصحة العامة والبيطرية والصحة البيئة يخلينا شن درس سوا وأي شيء الوزارة الصحة ما بتقدر تكافي فوقه دورنا الطلب أن وزارة البيئة ووزارة البيطرة يكونوا سوا ونسوي استراتيجية جديدة في الكفاح ضد الأمراض الوبائية نقدر نسيطر فيها وده بس اليوم لمينا لندرس سوا كل الإمكانيات يخلينا نلقى خارطة جديدة عشان ممكن تساعدنا كيف نكافح ضد الأمراض الوبائية.
1: بعد مدينة دبشي عاصمة هنا ولاية وداية الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة مشى في بلتين هناك في عاصمة هنا ولاية وادي فراء الوزير كان سوا ملمة أنا الخدمة مع المسؤولين المحليين وحج معهم بما يخص الأراضي الريزيرف هنا الدولة في مدينة بلتين. تابعوكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. أخبرنا أنت الأغاليم الرئيس بالنيابة هنا المجلس الأغليمي هنا ولاية وداي إلياس هارون مطر رأس أمس الصباح الورشة كان خصصوا للمراجعة أنت الخطة أنت التنمية الأقليمية الهدف كمان يدرسوا كيف التطويرات ماشية بما يخص التنفيذ هنا الخطة وشنو المشاكل القاعدين بواجهها. تفاصيل الخبر من أبشي نسموه مع اسمت آدم يايا.
5: الورشة دي نظمها المجلس الولائي هنا وداي بتعاون مع اللجنة الإقليمية هنا العمل CPA بإشراف من الوزارة المسؤولة من التخطيط وبدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة هنا الطفولة اليونيسيف. في بداية هنا الورشة ممثل هنا وزارة المالية والميزانية والتخطيط عبد الرحمن ديار نصر أكد أهمية هنا لمن دا وقال الورشة دي فرصة لعشان يتابوا ويقيموا فوق القدرة الصحو في ولاية وداي ولا يعرفوا شنو البرامج ولا مشاريع لا بيجت. من جانب كمان مدير هنا مكتب هنا لا يونيسيف في ولاية وداي الدكتور إيسا جبرين أكد أهمية هنا قوين هنا لا تعاون مع السلطات الوطنية ووضح قال بكونه لا تعاون دا بسائطة ليسو خطة هنا تنمية هنا إخليم هنا وداي. وقت الافتتاح الرسمي للورشة الرئيس هنا المجلس الولائي هنا وداي بالإنابة إلياس هارون مطر شكر الوكالة هنت الأمم المتحدة وخاصة كمان لليونيسيف للدعم القيد بتقدم لمساعدة في هنا جهود هنا لا تنمية في ولاية وداي والورشة دي قيد تدوم لمدة هنا 5 يوم وشاركوا فوق أكثر من 30 شخص جو من الجهات الحكومية والمنظمات الخير الحكومية والمنظمات هنا المجتمع المدني والهدف هنا الورشة دا لعشان يأكدوا فوق المصداقية هنا النتائج هنا التخرير التشخيصي ويراجعوا فوق الخطة هنا العمل ويحددوا فوق شنو بيسوي لي سائد في توجيه هنا جهود هنا التنمية خلال فترة الجاي. من عباشا اسمت عدم يحيى للعزاء الوطنية.
1: نمشي في أمجرس عاصمة هنا ولاية إنيدي صباح هناك المندوب العام هنا الحكومة بالولاية جنرال نغارور غومتي إلي ميمو جينغار كان قام بزيارة أمس في اللبتان الإقليمي هنا مدينة أمجرس. الهدف كمان يشوف كيف المستشفى هنا الإمارات القايد هناك دا المستشفى دا كيف قايد بخدم. خلينا نسمعه للمندوب العام هنا الحكومة هنا ولاية إنيدي صباح جنرال نغار أورغومتي إلي ميمو جينغار بعد الزيارة.
6: شوفوا كيف أخوانا الميديسين إميراتي دوليو انستاليروم هنا جينا شفنا دا شغل العجيب مرة انستالاشون هنا دا أديل ما خلما أنا غراتيوتي بس ما في ما شان ناس يدوروا سبيشاليست دور لكن حسدا ما شاء الله لنا من هنا بس ناس أنا يقدر يسوي.
1: هذا المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونها الدورة العادية الثانية هي الجمعية الوطنية كان فتحة أمس الصباح في القصر الديمقراطية المناسبة الرسمية بقد بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألمي هلينا. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم والوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان رأس السواء مساء الله صباح البداية هنت الحملة المشتركة هنت التفصيد والتطعيم عن الأطفال والبهائم بعد مدينة بشي عاصمة هنا ولاية وداية الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاطة مشى في بيلتين هناك في عاصمة ولاية وادي فرا الوزير كان سوى ملمى مع المسؤولين المحليين وحجوا بما يخص الأراضي الريزيرف هنت الدولة وسموت أخبار آخر دي النشر الكتب لكم بشير عمر بشير وفاطمة عبد الله بركو قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سنوي كويان كريو شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موال دبقر جودب كثير ما نها عزام رفيب ضعب شروب جابت فنانا طلب دان ابو هرس يتوريب كلاما اي جاموس اللقاء يبريش بقرن انطرانا والد بكر في زمانا تاجرنا حب دكانا قد جكرت كنتانا فقينا سعد الترمى عبارة اخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غيركنا انقطع القاء في اقدانا قد مولانا ابو هلال اقل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصرى ماما سق بكانا نهلا ستير يريد ندخل في دانا انا جيد نسلم من ستير غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف ذكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة ذاكي بدي وسيرة بجمع مع النقامة كل الغبوم سفارة ما بخبر يارة دودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد تعيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من هر متويانا اللبانا عمر لنا تقانا
1: الما يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضبط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما هاتم قاموا لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذنيك بفوق قنبيت قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طارب مرد عابة قادر سيادة ترقى ربي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اقتقل ولا التوبي بكبابة بعد وانا عارف الليل بجوها التابة فجي البت البكان كم بقت كذابة الماتي ناكت الغروب الحمرة ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبا دبا سمتنا بالتلابة أمكي بالسوق اللغم بالشوك إن جزائر تابة هنجول قلت مهقيقي من الدبا التبابة قردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلي يا كويس الله واي سلامان واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما يجي ليك نهايل تم الوحي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهراء تتسائل بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ارايل هنجور جمل البدي سيده بيجي لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بتحجري بطن الجزائل شدرت مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتاب المقايل عيونك ما كبط رالك بالكلايل ام غش من بغه اللي ولايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس امت الدبايل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشايف في المدار هنا الشيقاتنا شمبا سايل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت تورن ديه من حايل

0: السابع وثلاث وثلاثين دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت شوية أغاني نواصلوا دائما ببرا من بغص ملوروبي من المجمينة قدي وجبرين أسرة جبرين أسرة جد حسنة أسرة الإمام مكايلة الحاج أخي آدم أسرة مؤمن أسرة حسن رمضان دليجي جد عمر أسرة عثمان أسرة حسن الليم أسرة الدليجي بكر أسرة الدليجي حسيني دليجي حسيني أم صابري الشيخ البشر يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بموت نبتهم ميمونة جديو الماتت أمس بالثلاث يوم أول شهر سبتمبر سنة 2026 والصلاة كمن يسوها لم بالأربع لم بالأربع ولم بعد صلاة الظهر في كارتيه ديجيل الكبيرة باي الصلاة يسوها بعد صلاة الظهر نكرر جديو وجبرين أسرة جبرين أسرة جد حسنة أسرة الإمام مكايلة الحاج أخي آدم أسرة مؤمن أسرة حسن رمضان دليجي جد عمر أسرة عثمان أسرة حسن اللين أسرة دليجي بكر أسرة دليجي حسيني دليجي حسيني المصابري الشيخ البشر يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بموتنا بدهم ميمونة جديو الماتت أمس بالتلاتة وصرا كمن يسوها لم بالأربة في دقيل كبير دقيل الكبير يصرا يسوها باص صلاة الظهر نواصل دائما ببرا من بغس ملوروبي من مجمنا الإدارة نشوه لغض غياب ووزانة صاد ودمد سكن طلب من السيد آلي هارون سيد عندنا قا في كارتية تنجيلي سكسيون إيه يلو سوان كنز ولو تريس خليش المكاتب أنا تيرها قرا ويمشي الإدارة بس يخص تيرها بلاغ دامجا كاكوان فوكاسيون دائما الإدارة نشوه لغض غياب ووزانة صاد ودمد سكن طلب من السيد عبد الرحمن بحر عندنا قا في كارتيه ديجيل كودو سيكسيون 3 يلو 106 ولو 3 خليش المكافئة تاعها قرا ويمشي الإدارة باش يخصها تاعها قال بلاغ دا ماجا تا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو القضايا وزارة السادة ودابا سكن تفضل من السيد ديفال أوسو عندنا قا في كارتيه جيني بور سيكسيون دي يلو 190 ولو 16 خليش المكاتب أنا تيرها قلوية بشي الإدارة بشي يخصها تيرها قل بلاغ دا مجاكا كونفوكاسيون مطلوب من السيدة فاطمة زهرة جيمة عندها نقا في كاتي دب الزينة سيكسيون دي يلو 97 ولو 12 خليش المكاتب أنا تيرها قلوية بشي الإدارة بشي يخصها تيرها قل بلاغ دا مجاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة نشر القضايا في وزارة الصحة والدولة سكن تطلب من السيد مدام زينب محمد عندها نقا في كارتيه هرنجاجي سكسيون 3 يلو 8 ولو 23 خليتي المكاتب أنا تيران قدا وتمشي الإدارة بشي يخص تيران البلاغ ده مجاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة نشر القضايا في وزارة الصحة والدولة سكن تطلب من السيد عمر بكر عبد الكريم اللي نقا في كارتيه أعضاء علي سيكسيون اي يلو 46 ولو 15 خليش المكاتب انا تيرها كذا ويمشي بالاداره باش يخصها تيرها كلا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا بوزارة الصحة والدولة سكن يطلب من السيد محمد محمود بكر عندنا قا في كارتي المر سيكسيون اي يلو 134 ولو دي خليش المكاتب انا تيرها كذا ويمشي الاداره باش يخصها تيرها كلا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا بوزارة الصحة والدولة سكن تطلب من السيد احمد عيسى محمد عندنا نقا في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 يلو 137 ولو 3 خليش المكاتب انا تيرها كذا ويمشي الاداره باش يخصها تيرها قال بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الاداره نشر القضايا وزاره الصحه والدوله سكن تطلب من السيد حسن جابر جيري عندنا نقا في كارتيه زرف سيكسيون 2 يلو 66 ولو يلو 70 ولو 7 خليش المكاتب انا تيرها كذا ويمشي الاداره باش يخصها تيرها قال بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الاداره نشر القضايا وزاره الصحه والدوله سكن تطلب من السيد حامد طهر عبد الرحمن إننا في كارتيان غوبو سيكسيون 5 يلو 45 ولو 6 خليش المكاتب أنا تيرها قال ويمشي الإدارة بشي خصة تيرها قال بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شلو وضعي وزارة سادة ودبا سكن تطلب من السيد ناصر نطر لوكو اسمام ده هم آلي هارون سيد نقا في كارتية تنجيلي سيكسيون 1 يلو 115 ولو 15 ومحمد إسماعيل Mohamed Ismail Lindanaga fi quartier Harangaji, section 1, Euro 115, Euro 17. Khalil Shulu Makatipa Nanagatu Moyom Shuli Darabe Shio Khosatan Rangul Balagda Maja Kakum Vakasyon. Non, c'est très là qu'on se met à la Kulum, Undum Nagat, ou Nagat de l'Undum Bagdazas, Undum Mashakil, ma Kulu White Kambayari Funda, Khalil Khabdurhu, ma Kulu White Khalil Shil Makatipa Nanagata, ou Yem Shifishan Yusumu Mobia, ou Laiwa Gulum Halal, Halal, Halal. المطلوب من كل نانو كي يعرف من داخل اللي يخبرهم الساعة 7:39 دقيقة نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الأرض
1: أريا لا يقول سلام ورقم أما ها قولي سلام ورقم مرة زين يقول سلام ورقم أما بيت المخاف الله أما وين بيت البذر مكة مرة زينة بيتكي مقابلنا بجمعي نمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية يقول قول مرتمة كبير القرية يقول البنات تمة دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زينة يقول سلام ورقة بدلي فرد قنم زرقو أسجدي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خريدة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان سلوى جذب رماد الدنيا زمان سلوى زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابع خل يا البندا أما هو يقول سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هين بجي قرى كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كل مزولة ماشي على لونا الوزير رجل بقت صبقة القرنوق وقف على القجة كل مزولة ماشي على لونا كل مزولة ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم خشمة كل مزولة ماشي على لونا الكاتشي راسه بقي سلقة كل مزولة ماشي على لونا كل مزولة ماشي على لونا أن أمشال الطرق جابة والأيدي راسة بقي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقري منا سبا جانا جو سقري منا سبا جانا في بشر دقا نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مال في كاسة قاعد فلطة أزاك الوارك هلاتة بقين تسئ قال دي شيلي هدو هبتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جا قمتيه تلقى الطلاب فيه قال سابين الزين ما لن تسئ وكي قال انكسو قادي قال سنين تقري سنت سابين الزين ما لن تسئ وكي قال انكسو قادي قال سنين تقري فوق القنق وقم كتل ولده فوق البيت يقوم خلق مرته شال البيت يقدر هك ألمي باجن كي بمضي قداد دقني قال سابين الزين ما لك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سابين الزين ما لك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسرع يدلو بيا قال سبينا الزين ما لا تسوي كذا لانك السوق هذه ديال سنين تجري سبين الزين مالك تسوي كذا لانك السوق هذه قيلتني شقري شوف الدقنة البرد تسنى بقراك زي حتى سبين ناشي فوق السموك طالب على كتمي الدبوق الزين فوق النمير كادي سبين الزين مالك تسوي كذا لانك السوق هذه قيلتني شقري أسجادي لانا من إعجابة قال توري أزرق أين تكون كهلا توري أزرق أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوق أسكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوق مصاريني كل ما لا شبكة لقل منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودا لا يشد دوسة في جيد فوقة الكرباج إنه دا جيد سروة شابه في البحر بريلة بدون برمو ما في زونان إلا بيجيب ولدا ما في زونان إلا بيجيب مرتا شابت سبالة تقولنا دكور همرا سم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيئا إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم قدر إلي لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جدت تمانة هي سابة ملقى جدت تمانة حساب ملقا ويبورك بالججا قد جوابه تبكر في الندى قد جوابه تخط القنقشا قد جوابه تهل بقرا ويبورك بالججا قد جوابه تركب جودلا ويبارك بالججا قد جواد تعد شجا جدلا قد جواد تكشل هجلا ويبارك بالججا قد جواد تاب السلطنة قد جواد تاب الفقرة قد جنان ناري بدلال فيها أرد للي يا للي أولدا الجدار يم سوى مسألة الجدار يم سوى مسألة دبوه من قدام أزبان اللي جينا قايد من وراء الجدار يم سوى مسألة زرب لي زرايب أربع فطاهن كمشا الجدار يم سوى مسألة مشد بابا لوبيا مسللا الجدار يم سوى مسألة مشي بحر الرقايق الهود لقطة الجدار يم سوى مسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كبا بطئين في التمسا الجدار يم سوى مسألة بجري هو طار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أرض ليلي يا ليلي هوردا البنان لكن
2: اللي زي

هسا طمينا سوا سوا في الاستديو هنا راديو تشات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الاوروبي من جميع الحبيبه اننا قاعدين دائما في خدمه المستمعين. بس في ملاحظه شنو سؤالكم ما شاء الله. هسا اليوم حاليا اليوم قاعدين يوم 2 شهر سبتمبر سنه 2026 2 شهر سبتمبر أغلبية الناس كلها خلاص يعني خلاص قلبوا بعد منهم أيوس وخلاص يعني خريف ما في شهر تمانية كلها فات دخلنا في شهر تسعة دخلت مرقات يا أخوانا الصيف والخريف والموت والحياة والمرض والغنى والفقر يعني ده كله سيدة سيدة سيدة سمدة بس الله

السمدة هو بس كي يدوري يجيب ألمي كي يدوري حرارة تبقى هامي كم يدوري شتاء كي يدوري سيف كي يدوري يقتل كي يدوري يحيي كي يدوري يمرض شنو كله هو سيدة بس يسوي هو سيدة السمدة هو بس يختار أن الإنسان كل واحد كان ليه كريتيلة ليه ليه أجريشات كل شغل اللي يدوره يسوي كلام اللي جمع في خشمة كله يقوله ها حال الله هذا شغل يدوره يسوي حمدا مدى يا أخوانا غزاينين يا الله دي الملانات الله كان غلى يا إندا كان مصر يا إندا كان إيش يا إندا كان غرس يا إندا كان خريف يا إندا كان صيف كله إندا كل في إيدنا الله هو إندا مليان كان يدور ينطي كان يدور يدحر حمدا مدى يا أخوانا القوال الما إندا فايدة تدخل في غضب الله ده كل ما ينفع الله ده هو قادر كم ناس هدروا خريف شيء ما في ترى مطر واحد بكان المطر كامل ما يصب للناس عايشين الله هو ذاته يعيشهم الله هو ذاته يأكلهم ويشربهم حمدا مدى ما نايس من رحمة إلى الله رحمة إلى الله واسع أين ألينا ده إلا التوبة والصدقة ها والذكر حمدا مدى يا أخواننا خلينا نتوب يا أخواننا خلينا نتوب حس كله ربنا هو قادر ربنا ما يشيل في الإنسان اللي في الإنسان الإنسان فشان ينسى ينسى الإنسان هو ينسى فشان ده الله ما يشيل فوق الإنسان كم يوم واحد يومين ثلاثة بيجد وتبقى الهلوة كلها ينسى الله الفاضي كله ينسى مر الأولاني كله ينسى يقول خلاص أنا ده إلا بتربس إلا بفقس بس ها بلا بارف بلا نارف بلا بارف كبير ولا بارف صغير ولا بارف ناس هذا كلك الله قادر حمدا مدى يا أخواننا أين ألينا ده نطوب نصدق على حسب قدرنا ها ربنا يبدلها بأحسن منا ربنا قادر من السماء ده يدفع لنا شوالات نرس من السماء ده يدفع لنا يدفع ألم يدفع يدفع شنو كله من السماء ده ترى يصب يدفع لكم هود يدفع لكم لهم يدفع لكم إيش ها الله قادر حمدا مدى يا أخواننا ما أنا أيس من رحمة يا الله ولا شهر 8 ولا شهر 9 ولا شهر 10 ده سيدة الله سيدة السماء حمدا مدى يا أخواننا أين علينا إلا التوبة بس أنا الله ذا السكر الله جابنا أننا نحمده وكمن يبدل علينا بأحسن منا حمدا مدى يا أخواننا خلي التوبة هي أهم شيء خلينا خلوا القيلة وقال خلينا خلوا الفتن بالكلام الفارغ ها ده من ده ها ولا نخلو السرقة بالخطفان ولا أسرق ولا أخطف ولا أظلم ها الشغالة دي اللي كلها كان خلينا لنا الله سيدا بكان الأكل ده بكان اللي يجيك ما بتعرفه ها حمدا مدى يا أخواننا خلي أنينا الإنسان كله كان لقي شغال شيء كان لقي بيت أبيض لقي بلا وتير واحد اتنين ها ليقول يا منصب واحد ده شغل يدوره يسويه قد اللي يقول ويسوي يقول أنا بس يبقى ها أنا بس يبقى ده الله قادر الله شغل يدوره يسوي ها وما نايس من رحمة إلى الله الله يا هسه كله الخريف قايد الخريف كان ماشي في الله من قايد الخريف كله قايد ها الله واحد وقادر ها شغل يدوره يسوي شغل ما يمطينا بكان إن شغل المهرنا يمطينا عليه المهرنا ده يمطينا عليه ما دام بدا يا اخواننا ما نايس علينا التوبة بس التوبه ها نخلو مننا الفتن الخصم بلا مانا الكلام الفارغ ها كل واحد ده يشيل اضربه فوق ده اضربه في ده راخ ده طارج ده ده ده ده ده ده ما عنده هيل ده ما عنده وادي ده ما عنده تراب ده ما عنده ابو ده ما عنده ام ده ما ده ده ده يا اخواننا الكلام ده كل كلام فارغ ما عنده اي مان ها النار كم بكريتيل تو عند شغال ده هو القال يا السم هو اللي يسوي السم ها هو اللي يسوي السم ها هو بس يبقى ترى انا الله يبقى ما ده انا انساني كما يبقى ها ما دام ده كل واحد ده مصيره ده الا التراب مصيره الا التراب مرق من التراب يقبل في التراب ها كل واحد خليه ينتبه يا اخوان خليه ينتبه كل دائما لا مجد ترى النار من المشهد ما يجي كان ودوك ده
خارجية ما في، خارجية ما في. سوى الكلام، شو سوى الزين، قول الزين، مط إيدك، ها أصل الأرحام، ها هاي أخوانا، هكذا الدنيا. ها من يسمى الرحمة إلى الله، الله غزاينا ملانات، الله ياسك لو خريف قايد يجي إن شاء الله. كما جاء كله، كما جاء كله، هو سيدة سيدة سيدة السماء بس ما جابه، ها ودرب اللي يعيشنا بوغدا يدير يامتينا نبي ياكل ونشرب ودقايت بهايم كله بياكل الشجر كله ينبت ها الانين كله بناكل البهايم كله بياكل. الله كان قادر، الله قادر يا الله يعطينا، الله يعطينا خيره هنا الله ده سكر ما نقول كذا وكذا شهر 9 شهر 8 شهر 10 ودخلت مرقت تقول لا ما علينا دانينا الا التوبه انك طبنا وصدقنا. لا الله كان قادر، الله ده يعيشنا إن شاء الله. الله شغل يدور ده، الله يدور يسوي الإنسان كل شغل يدور يسوي كم الله ده، الله هو قادر. سما ده عند أموده ولا علم من من من السما لدليل ده عند عند عند تيو ولا عند كونتروا. ها ما دام ده يا أخواننا خلي كل كل خلي هلونا مرنا شنو كل ندسفي لنا الله كم الله، الله هو قادر، الله يبدل بأحسن منا. الساعة 8:07 دقيقة نواصل ضيما ببرة من أبا بسم الله ربي من الجمهور.

كل بذا إله حي والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخدم برا من ابي قسم الاوروبيان اليوم الصباح اليوم الاربعاء 2 شهر سبتمبر سنه 2026 75 دقيقة سميت من ودق نبي سميت بلاغتكم الادي والرسمية سميت نشرة الاخبار ديايات وسيادة غالي مختلفة قدمكم فوق انت الفنادو بصديق رقنا في ديل من امسو زمنا نرقادي في جريدي سونفيل تاتشيو ستغديم هارون ومسالهاتنا خلو بك اللزم الدلم قايش شاني تابلك البرامج بك الامصار اخونا مجمعنا الرديو جات في امانيا.

السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي ساتروني كارا دي تشات استيدة دربانة دقيقة دقيقة ما دوكو لبارت اندانا كجيكي دانان كجيكي اما دي مرندرا تنغنيسيان غريدي سانفل چيكان شكر ترك انغ دي مرندرو كار ريجي دانتان چيكان جيمتا روجي كابين تكنيك نكرقنا في ديل كار ميكرا دا جيكان سالي محمد سالي ساقا كي كرقنا في ديل نغردير دوننا كي جاندق لمرالا برا فتاقا كرقنا في ديل

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعاتنا الآن إلى 5:56 حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وضواحيها. المستمعون الأفاضل من قسم العربي بالراديو تشاد، أحييكم وأقدم إلى مسامعكم فقرات برامجنا اليومسية اليوم 24 من ربيع الأول لسنة 48 و400 الهجري، الموافق 2 سبتمبر 2026. المستمعون الأفاضل، كالمعتاد نستهل برامجنا بنشرة الأخبار وذلك في تمام 6:00، وعقب ذلك ستتابعونا إلى فاصل غنائي، وعند تمام 6:27 وهو موعد برامجكم النوافذ. المستمعون الكرام، وننهي معكم عند 6:45، وخلال هذه الفترة يصاحبكم هناك في الهندسة الصوتية الفني جابوا غافرييل، وفي طاولة المراقبة جيمتا روجي، وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. انتظار للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني الراديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ندوة وطنية تضم أصحاب الشركات والخبراء الوطنيين تنظمها الوكالة الوطنية للمقاييس تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. الندوة تجيء تحت موضوع سلامة الأغذية واحترام ضروريات المقاييس العالمية. الافتتاح كان صباح اليوم من قبل وزير التجارة والصناعة جيبيلو فانغاماتيو. بشير عمر بشير.
2: تحت شعار مسؤولية الجميع في سلسلة الانتاج الغذائي، انتاج أفضل، تحويل أفضل، رغبة أفضل وضمان سلامة ما نستهلكه، انطلقت بالعاصمة جمينة أعمال الندوة الوطنية حول سلامة الأغذية. وقد جمعت الندوة خبراءه ومسؤولينه وممثلينه من القطاع الخاص والعام، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال سلامة الأغذية ووضع توصيات عملية قابلة للتطبيق والارتقاء بالأمن الغذائي في البلاد. في كلمتها الترهيبية أوضحت المديرة العامة للوكالة التشادية للانضباط نزيلة عثمان إلمي الدور المحوري في وضع وتطبيق المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالتغييس وسلامة المنتجات الوطنية، وشددت على أن سلامة الأغذية لا تعد مسؤولية حكومية فقط بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية. أما من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة جيبيلو فانغاماتيو في افتتاحه لأعمال الندوة على الأولوية التي توليها الحكومة التشادية لضمان سلامة الأغذية، واعتبر أن انعقاد هذه الندوة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى إليها الوزارة. ودعا الوزير إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة إلى جانب تحديث التشريعات واللوائح لتتماشى مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية.

0: لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة تورولتا جوزفين افتتحت عامة الخطة العمل المشتركة للعام 2026-2027 بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية. جرى ذلك بفندق راديسون بلو بحضور المشاركين من تشاد وشركاء الماليين والفنيين. زكريا يحيى زكريا.
1: من خلال هذا اللقاء الذي جمع بين منظمة الصحة العالمية وتشاد، يطمح المشاركون إلى مراجعة خطة التنمية المشتركة وتقييم أنشطة العام الجاري، إضافة إلى وضع استراتيجية من شأنها الوصول إلى الأهداف المرسومة في سبيل تحقيق وضمان صحة المواطنين. بهذه المناسبة ثمنت ممثلة الصحة العالمية الدكتورة بلانش آني جهود الحكومة التشادية خلال هذه الفترة، وأضافت أن اللقاء سيسمح بتحديد الأهداف المرجوة، مؤكدة بأن العام 2026 شهد العديد من الأنشطة الصحية مما ساهم في تقليل نسبة الوفيات وزيادة رفاهية المواطنين. لدى كلمتها لافتتاح الأعمال الأمينة العامة لوزارة الصحة الدكتورة تورلاتا جوزيفين اعتبرت أن هذا الاجتماع يعد فرصة لدراسة وتقييم وتقديم اقتراحات لمواجهة تحديات الصحة، في مقدمتها التغطية الصحية الشاملة للمواطنين. خلال هذه الجلسة سيتم تحديد أولويات نتائج البرنامج في دورته 14 لمنظمة الصحة الدولية، مما يسمح بإعداد ميزانية خطة 2028-2029 والخروج بالتوصيات.
0: عناصر الشرطة الوطنية في مقدمتهم المدير العام للشرطة الوطنية جنرال توغوت مايدي ضربوا المثل عبر التبرع بالدم لصالح البنك الوطني للدم، كان ذلك أمس بمقر الشرطة الوطنية. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: رجال الشرطة الوطنية في مقدمتهما المدير العام للشرطة الوطنية الجنرال توغوت مايديه قاموا بمبادرة للتبرع بالدم إلى المركز الوطني لنقل الدم بهدف المساهمة في إنقاذ الأرواح، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بمقر الشرطة الوطنية. جمال الطيب غاستون مسؤول مركز نقل الدم الوطني في كلمته أشاد بهذه اللفتة الكريمة التي ستنقذ بلا شك أرواح العديد من الأشخاص في حالات الحوادث.
3: البوليس ناسيونال ما قاعد اللي لي كلام السكيورتي، أنا الشعب لكون البوليس قاعد بانخذ الأرواح الناس التعبانين المساكين الأكسيدنتي الناس البلدو في المستشفيات، البوليس قاعد بانخذهم بالتبرع. أنا الدم ده بمشي من البوليسيني طوال المرضانين كور الدير سانتي بالموبيليزاسيون القام فوقا والجروبمان الأغابة، ونشكرهم كثير الشكر. في تقدمات أخرى بتان في المجال الجيميب الإيزيب والإيكول دي بوليس والكوميسيريا سنترال نيموردي، كان إذا إن شاء الله في الأيام الجاية هم كلنا نمشي لهم ونسول نبدو الكوليكت هنا لحد ما نكمل من البوليس ناسيونال.
2: أما المدير العام للشرطة الوطنية الجنرال توغوت مايدي في خلال إطلاقه للحملة التبرع قال هي خطوة تعبر عن التضامن والتعاون داخل المجتمع، كما تسلط الضوء على أهمية التبرع بالدم كفعل إنساني ينقذ الأرواح في ظل الظروف الصعبة، داعيا توغوت من جميع المواطنين للانخراط في هذا العمل الإنساني الذي يسهم في إحداث فارق حقيقي لحياة الكثيرين من المواطنين التشاديين.
0: نظمت وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وتعزيز الثنائية اللغوية نظمت دورة تدريبية لصالح المعلمين وموظفي هيئة الإشراف التربوي، وذلك في إطار مشروع تحسين نتائج التعليم والتعلم الأساسي. ترأس افتتاح عمال الدورة رئيس أكاديمية الغرب البروفيسور محمد بركعاز علي علومة.
4: تأتي هذه الدورة التدريبية التي تضم 1500 معلم ومعلمة و500 موظف من هيئة التوجيه والإشراف التربوي للتعليم الابتدائي، تأتي في إطار ديناميكية الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة عبر وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة، وذلك من خلال مشروع تحسين نتائج التعليم الأساسي والعمل على تزويد المعلمين المسلمين بالمفاهيم الضرورية على استخدام الرياضيات المبسطة ودليل إدارة الفصل والثنائية اللغوية. في كلمة الترحيب التي قدمها المندوب الولائي للتربية الوطنية بمدينة جمينة بوبا مارسيل، قال إن هذه الدورة تسعى لتقوم

0: تقوية وتعزيز كفاءات المعلمين، موضحا بأن الدورة تعد بمثابة نقل معلومات جديدة وكفاءات للمعلمين في الميدان. في مداخلته منسق مشروع تحسين نتائج التعليم الأساسي عثمان جيت قال إن هذه الدورة تم اعتمادها من خلاصة الورش السابقة لصالح المعلمين.
1: تحسين جودة التعليم في الرياضيات القراءة والكتابة للتلاميذ في المرحلة الأساسية ابتداء من السنة الأولى والثانية إلى السنة الثالثة الابتدائية. هذا التكوين يتم من خلال 176 ساعة مكثفة بورشات عديدة تطبيقية وأيضا بورشات تمثيل بيداغوجي في الصالة. وهذا التكوين قد جاء من قبل المشروع لتحسين جودة الثنائية اللغوية.
0: في خطابه لافتتاحي أعمال الدورة التدريبية، رئيس أكاديمية القرب البروفيسور محمد بركة قال إن الفصل الدراسي الذي يدار بشكل جيد هو البوتقة التي تشكل المعارف، لذا يتطلب تنظيما محكما يعتمد على قواعد واضحة ومناخ من الثقة والاحترام. وأضاف البروفيسور محمد بركة بأن المدرسة الجادية بحاجة إلى خبرات وجودة التعليم، وأن هذا التدريب يمثل فرصة للتطوير المهني. للتذكير، فإن هذا التدريب جاء في الوقت الذي شارفت فيه المدارس الجادية على بداية العام الدراسي، حيث يستمر المعلمون في هذا التدريب لمدة 26 يوما.
2: خلال تواجده بولاية وادي فيرة، وزير استصلاح الأراضي وتطوير الإسكان والتمدن محمد السليك حلاتة وقف على قطع الأراضي الحكومية والتي تم استغلالها بطريقة غير قانونية، حيث عادها الوزير إلى السلطات المحلية بمدينة بلتن. النور أحمد خميس.
3: شرع وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة على إعادة استرجاع الأراضي التي هي ملكا للحكومة أساسا، بينما تم توزيعها لبعض الشخصيات. وفي نفس الإطار قام وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة برفقة المسؤولين المحليين بزيارة السوق الحديث لمدينة بلتن، وقدم توجيهات صارمة وعجلة التنفيذ للسلطات المحلية بضرورة إزالة جميع العشوائيات والتعديات على الأراضي الحكومية.
4: شفنا الشيء السوق من دون قانون في سوقنا بلتن، المقاعد كلهم عشوائيا بس جو في ريزيرف نائتا وبنوا البيوت اللي تشوفوهم في هذا النظر ده كسر، يتكسر ويرجع للحكومة. في مدينة البلتن في ريزيرف وهدين ناس تلموا بلا شيء، ده كله قلنا الريزيرف يرجع في دومين نائتا.
3: تأتي هذه الزيارة في إطار سياسة الحكومة الرامية لاستعادة الأراضي التابعة للدولة وتنظيم استخدامها بما يساهم في تحسين منظر المدينة وضمان تنمية عمرائية منتظمة ومستدامة. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
2: عقد المندوب العام للحكومة الجديد لدى ولاية سلامات أحمد شواروسي عقد لقاء تعرفيا ضم مختلف السلطات الإدارية والعسكرية بالولاية. بشارة محمد صالح.
5: تناول اللقاء الذي جمع المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شواء الروزي بقادة الوحدات العسكرية والأمنية عدد من القضايا المتعلقة بالمهام الموكلة إلى كل وحدة عسكرية وجهاز أمني، إلى جانب تحديد مناطق التدخل ومجالات الاختصاص لكل وحدة. وفي مستهل اللقاء أشاد المندوب العام للحكومة بالجهود التي تبذلها الأجهزة العسكرية والأمنية من أجل الحفاظ على الاستقرار وتعزيز أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، داعيا مختلف المسؤولين إلى مضاعفة جهودهم والاطلاع بمهامهم بكل مسؤولية وتفاني. كما شدد على ضرورة احترام السلطة الدولة وتعزيز الانضباط داخل الثكنات العسكرية. وأكد المندوب العام أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين مختلف المفارز والوحدات العسكرية والأمنية، بما يضمن سرعة التدخل وفعاليات الاستجابة لمختلف التحديات الأمنية من جانبهم عرض القادة العسكريون والأمنيون جملة من الاحتياجات والصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم، حيث تمحورت مطالبهم أساسا حول النقص في أعداد العناصر، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من وسائل النقل والمركبات بما يساعدهم على تنفيذ مهامهم الميداني بصورة أكثر فعالية. ومتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
2: نظم المجلس الولائي لولاية وداي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف نظم ورشة لتقييم خطة العمل الولائية. اسمة آدم يحيى من أبشي.
6: في مستهل أعمال الورشة أكد ممثل وزارة المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي عبد الرحمن ديار نصر أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة لمتابعة وتقييم الجهود المبذولة في مجال التنمية على مستوى ولاية والداي والوقوف على مدى تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة. من جهته شدد مدير مكتب اليونيسيف بولاية والداي الدكتور إيسا جبريل على أهمية تعزيز التعاون مع السلطات الوطنية، مشيرا إلى أن هذا التعاون أسهم في إعداد خطة التنمية الإقليمية للولاية للفترة عام 2023-2027، وأوضح أن القطة دخلت عامها الرابع من التنفيذ، ما يستدعي تقييم الإنجازات المحققة ورصد مستوى التقدم وتحديد التحديات التي تواجه تنفيذها، إلى جانب مراجعة الأولويات وتعديلها عند الحاجة بما يتناسب مع احتياجات الولاية التنموية. ولدى افتتاحه الرسمي لأعمال الورشة أعرب رئيس المجلس الولائي لولاية والداي بالإنابة إلياس هارون مطر عن شكره لمنظومة الأمم المتحدة ولا سيما منظمة اليونيسيف على الدعم الذي تقدمه لمواكبة جهود التنمية في الولاية، ودعا المشاركين إلى التحلي بالجدية والالتزام والمشاركة الفاعلة في مختلف جلسات الورشة بما يسهم في الخروج بتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لاحتياجات التنمية لسكان ولاية والداي. وتستمر آمال هذه الورشة لمدة 5 أيام بمشاركة نحو 30 ممثلا من الجهات الحكومية والمنظمات الخير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف المصادقة على نتائج التقرير التشخيصي ومراجعة خطة العمل وتحديد الأولويات الخطائية التي من شأنها توجيه جهود التنمية خلال المرحلة المقبلة. من عباشا اسمة عدم يحيى للعزاء الوطنية.
2: رياضيا، قدم رئيس اللجنة التنظيمية لمباراتي الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا ودوري الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للأندية أبكر ونو قدم حديثا صحفيا تناول من خلاله التجهيزات الأخيرة للمباراتين اللتين تكونا في 4 و5 من هذا الشهر. نستمع إليه.
7: September Rafael Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno ana Manjafa aspeci e gabilare équipe ana Korogo Côte d'Ivoire au le 5 da Eglon yala Mafarikana Éthiopie asani nan golu toju kutar achan stade da Khalena Sak Che nadmi kapi Grosma comité d'organisation khatalo ko nuzam ay atukul yamsi fi arrondissement ga achara arrondissement da tukul yamsi ici la Biaga yoju kutar fi stade football agina da représenté par deux clubs de Tchad Basketball. Rena sa toju kutar achan toju to supporter équipe le 4 et le 5. O chocolat muyum fida matoju be banadik matoju be gazas matoju be ay chocolat muyum festat da chocolat mamnu talu kutar o nugulu le peuple tchadien khali yamru ke tir fi arrondissement charada o yoju kutar achan ni supporter équipe nal aspeci gidam o eglon kulu gidam.
2: في الصفحة الرياضية، شهد سوق انتقالات اللاعبين الميركاتو هذا الموسم انتداب عدد كبير من اللاعبين التشاديين بالأندية المحترفة، ما أهمية ذلك على واقع المنتخب الوطني؟ الإجابة نتابعها مع رئيس قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية التشادية حسب الكريم محمد سيد أبازين في هذه الصفحة.
8: المنتخب الوطني يطرق أبواب الاحتراف من أوسع أبوابه بعدما كشف السوق الصيفي لهذا العام انضمام عدد كبير من اللاعبين للأندية المحترفة، الأمر الذي يدعم الجهود المختلفة التي كانت موجودة وإن كانت قليلة من أجل صناعة جيل وطني ينافس على الساحة الدولية. يتصدر المجموعة انضمام دانييل مبيتلوم إلى سامسبور التركي، وفرانك وفرانكي تشاونا انضم إلى كاتانزارو الإيطالي، فيما انضم تشارل تيبلاو إلى رايون سبور الرواندي. أما أميني فيير وإيف ألرمباي، ويليام ديمبا، إسماعيل كيفن، انضموا إلى الدوري الذنبي في الوقت الذي انضم ألمبتنا جابين إلى المريخ الجنوب السوداني، ولم تختصر المجموعة على الأبناء فقط، أما بنات حواء فكان لهم نصيبهم أيضا. نيلوم نيليز انضمت إلى استريلا الغيني، ولاري كنغام سولانش انضمت إلى الهلال أتلتيك المغربي. فالمتابع لأخبار الرياضة الإفريقية يجد أن هناك صعودا حقيقي للاعبين التشاديين بسوق الميركاتو الحالي، الأمر الذي يدفع الآن الإدارة الرياضية على ضرورة التفكير جديا في إيجاد طريقة للتعامل مع الطفرة التي شهدها سوق اللاعبين هذه المرة. فوجود جهاز فني ذات خبرة واسعة سيزيد من فرص المنتخب في التحديات المقبلة لما بعد 2027، لا سيما وأننا نخطو الآن الخطوات الحثيثة للبحث عن اسم البلاد في الملاعب العالمية. فبوجود كوكبة رياضية ووجود خبرة حقيقية في الجهاز الفني، من الممكن أن نحلم بمزيد من الإنجاز على المستوى الرياضي. فاليوم الكل فرح بهذا الإنجاز في انتقالات اللاعبين، ما يدفعنا الأمر الآن إلى طرق باب الأسئلة: من أين أتى هذا الاهتمام بالرياضيين التشاديين؟ هل أتى من محض الصدفة أم أن في الأمر دوافع أخرى دافعة؟ الإجابة بالتأكيد تتمثل في خوض المباريات التي لعبها المنتخب، ما وجه الأنظار نحو أشباله. فلذا زيادة وتيرة المباريات الدولية فرصة كبيرة لتسويق اللاعبين التشاديين، فتح الباب أمام الاحتراف الإفريقي والدولي. لذا وجب تكثيف عدد المباريات في أيام الفيفا، إقامة المؤسكرات الرياضية من أجل بناء مستقبل رياضتنا. فالأمر ممكن إذا ما وجهنا اهتمامنا الحقيقي إلى الجانب الرياضي الذي قلنا فيه سابقا أنه أصبح كالمعادلات الرياضية تماما، فواحد زائد واحد يعطينا نتيجة حتمية 2. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
9: في الصفحة السوداء، وصل إلى مدينة بشي جثمان الفقيد هارون إسحاق هارون ملك كانتون قرنج التابع لمحافظة أسونغا، الذي توفي بجمهورية مصر العربية بعد صراع مع المرض. وقد كان في استقبال جثمان بمدينة بشي المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل يامودا جروبو إلى جانب أهل الفقيد ومعارفه. زينب الطيب محي الدين.
10: وسط مشهد أليم وأجواء مليئة بالحزن، وصل جثمان الفقيد هارون إسحاق هارون ملك كانتو قرني التابع لمحافظة أسونغا إلى مطار مدينة أبشا، لينقل بعد ذلك إلى مدينة أدري مسقط رأسه، حيث سيوارى الثرى. وكان في استقبال الجثمان المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل يامودا جربو إلى جانب أهل الفقيد وذويه ومعارفه ورفاقه، إلى جانب عدد من السلطات التقليدية والدينية. وقدم بعض معارف الفقيد وذويه انطباعاتهم حول أخلاقه وحسن تعامله، مؤكدين أنه كان ركنا أساسيا في مجتمع ولاية وداي، وأن رحيله يمثل فقدا لأحد أعيان المنطقة وكبارها. وتوفي الفقيد هارون إسحاق هارون عن عمر ناهز 56 سنة، تاركا أرملة واحدة وأربعة أبناء وسبع بنات. ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيد في مدينة أدري بمحافظة أسونغا، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبشا، زينب الطيب محي الدين، للإذاعة الوطنية التشادية.
9: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقبل الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وفي التنفيذ الفني تشوبي جابرييل. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة لكم جميعا أينما كنتم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: فعلا جهوال الأطلة المدرسية ليست مجرد أيام للراحة، بل هي فرحة ثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم بورما المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب، بداية نرحب بالدكتور إبراهيم بورما، اهلا وسهلا بك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا مرحبا.
2: كيف قاعدين بتشوفوا في اهميه الاطله المدرسيه في حياه الطالب؟
4: اولا يعني احيي الاذاعه الوطنيه على ما تعمله من جهد لتوعيه المواطنين.
3: بارك الله فيك.
4: من كل الفئات.
2: نعم.
4: الشيبة، الشباب، الأطفال، هذه مهمة عظيمة جدا، وهي مهمة التي يعني دائما تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة، سواء في الجانب التربوي الصحي وغيره من جميع القطاعات. أرجع إلى موضوعك، أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب، التلميذ، الطفل، حاجة مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة للطالب، لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة، عام دراسي كامل من شهر أكتوبر إلى شهر مايو أو شهر يونيو في الدراسة، وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر 3 أشهر.
3: نعم.
4: يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات،
4: من هذا
2: الدراسي.
4: البرنامج.
2: نعم.
4: ومن هذا التعب الكبير. وهو في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا.
3: نعم.
4: ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان كإنسان.
3: نعم.
4: عقله يحتاج إلى راحة.
3: نعم.
4: جسمه يحتاج إلى راحة.
3: نعم.
4: وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة
3: المدرسية
4: بالنسبة لي الذي يدرس.
3: نعم. طيب، إذا كان نحن فهمنا العطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية، كيف الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم.
2: نعم.
4: يعني العطلة إجازة لراحة الطالب.
3: أيوة.
4: هذا هو إيه؟
3: الترفيه.
4: الترفيه.
3: أي.
4: وهناك عطلة، كيف يوازن بينهما؟
3: نعم.
4: أن الطالب يعني من أكتوبر إلى يونيو.
3: نعم.
4: هو منشغل ببرنامج محدد.
3: نعم. تراكم
4: يقوم
3: مدرسية.
4: في الصباح الباكر الساعة 7 يذهب إلى المدرسة، يرجع إلى الساعة 12 في بعض الأحيان الساعة 1.
3: روتين يعني.
4: روتين، برنامج يومي. بالتالي هذا البرنامج يعني له مخطط، وهذا المخطط اللي هو العطلة.
3: نعم.
4: إذن هذه العطلة يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفه في هذه الفترة،
3: يعني الترفيه والاستفادة فيها،
4: حتى يغير الروتين الذي هو فيه.
3: نعم.
4: فلذلك يغير البرنامج الذي يعني كان فيه.
3: نعم.
4: كان فيه لفترة 9 أشهر.
3: نعم.
4: اللي هو تعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر.
3: نعم.
4: يجب أن يدخل فيه إيه شيء من الترفيه، حتى يرتاح جسميا، يرتاح عقليا.
2: نعم.
4: يفكر في أشياء، في ابتكار، في إبداع،
3: أشياء جديدة.
4: في أشياء جديدة.
3: نعم.
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا.
3: نعم.
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب، سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية الثانوية، فهناك برامج مختلفة.
3: نعم.
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي.
3: نعم.
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة. لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام.
3: نعم.
4: الابتكار.
3: الابتكار.
4: طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع، زيارات أسرية، برامج ترفيهية، الثقافية.
3: نعم.
4: مختلفة.
3: هي أشياء كثيرة.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره. إذا كان صغيرا يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة. وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه. فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة.
3: نعم.
4: يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة.
3: نعم.
4: في الترفيه.
3: نعم.
4: البرامج التي ذكرناها يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي،
3: في مجال صناعي مثل النجارة،
4: في المجال التجاري.
3: نعم. نعم.
4: في تعلم مهارة الرياضة.
3: نعم.
4: في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية.
3: نعم.
4: الإسعافات الأولية مثلا.
3: نعم. نعم.
4: يعني جرعات شوية في الصحة.
3: نعم.
4: وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع. فلذلك.
3: نعم.
4: كله يحتاج إلى مخطط، يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
3: يريد أن يتعلم،
4: يريد أن يعرفه في هذه الإجازة، في شكل ترفيه، في شكل راحة جسمية، في شكل وغيرها من المجالات.
3: جميل.
4: لذلك هنا. نعم. التركيز مهم جدا. لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى من روتين الدراسة إلى برامج تنموية أخرى. فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة ويرجع إلى المدرسة بأفكار جديدة
5: وهو مستعد يعني.
4: وهو مستعد للدراسة وللروتين الذي تركه وهكذا ينجز.
5: جميل جدا دكتور بارك الله فيك.
2: دكتور إبراهيم برما، طيب بعد ما عرفنا التوازن أم بين الترفيه والاستفادة في الأطلة، طيب شنو الدور اللي بقى في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا الأطلة المدرسية بصورة إيجابية؟
4: طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة. إنما نقول الأسرة بمعنى يعني الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم. فلذلك الأسرة دورها مهم جدا. تتكون الأسرة من الأب والأم الجد الإخوة الأخوات الأبناء، هذه هي الأسرة. فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا، إضافة إلى ذلك البيئة الموجود في البيت في الشارع. إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة، لها دور مهم جدا مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال 3 أشهر في أثناء المدرسة. المفروض يجب أن يكون لها دور هنا دور ريادي، مش دور كده بس، دور مهم جدا. لأن الروتين كان تكوين الطالب، الأستاذ، الإدارة، المدرسة بشكل عام هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة. الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب، تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال 3 أشهر. وكذلك تساعده على إعطائه جرعات أو خلق برامج للمحافظة على هذا الإرث الذي
5: تعلمه في
4: وهكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة حتى يستفيد من هذه الإجازة. فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي، في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر. إضافة إلى ذلك الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة، يعني تجد الوالد يشيله هكذا يعني إلى معلم، مجموعة، جمعية تعمل نشاط ثقافي، مركز يعمل دورات في اللغة مثلا، تنمية اللغة. إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام،
5: يعني بمعنى لا يخرج من هذه الإزياء.
4: ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا، المتابعة، الرقاب، التركيز. إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة.
5: يا سلام.
4: ولذلك دور الأسرة مهم جدا مهم جدا. ونتمنى أن نكون كلنا أرباب أسر، نتمنى أن نكون يعني على قدر هذه المسؤولية بمعنى توجيه الطالب في برنامج محدد حتى يستطيع أن
5: يستفيد منه.
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس يجب أن يؤتى له بأستاذ ببرامج التي تعملها بعض الجمعيات وغيرها تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل.
5: شبكات التواصل الاجتماعي أو الجوالات في حد ذاتها يعني لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة، الكتابة وشيء بهذا القبيل.
4: هو طرح مهم جدا يعني هذا النظام الحالي أو المجتمع الدولي بشكل عام أو المجتمعات كلها، الأسر كلها الآن من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام لا يمكن أن يكون هناك تطور. لكن طبعا مجتمعنا ما زال بداية ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر، يجب أن تواكب.
5: هذا هو
4: كأسرة، يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذا أن يواكب، وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء، يجب أن نواكب. إذن هذه المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات. لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب القوة التي تصل إليها لتكوين طالبها، هذه شهادة شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك وهناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل، وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية تركز على طفلها، على طالبها، حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
5: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر أقول لك يعني شنو أبرز المهارات الأول هوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
4: المهارة اللغوية، الجانب اللغوي، الطالب ضعيف
5: لغويا
4: يجب أن يدخل في المراكز التي تعلمه هذه اللغة
5: حتى يتمكن.
4: الطالب ضعيف في القراءة يجب
2: أن يقرأ كثيرا.
4: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني كل المواد العلمية يجب أن يركز. الطالب يريد أن ينقذ أسرته في المستقبل في الجانب الصحي،
5: نعم،
4: يجب أن يستفيد من دورات في الإسعافات الأولية وغيرها. الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا،
5: نعم،
4: يجب أن يلتحق بالدورات القيادية،
5: نعم.
4: الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا، يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
5: عفوا المقاطعة، ألا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
4: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في الإجازة، نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك الطلاب يميلون إلى إلى مسألة
5: جارة،
4: وهكذا هناك العديد من الأشياء، العديد من الأشياء. فلذلك يعني البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
5: تلعب دور محوري
4: جدا في ضبط الطالب في الإجازة، لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
5: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كلهم يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ.
4: بالطبع هكذا،
5: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
4: بالطبع هكذا.
5: جميل جدا.
2: صراحة دكتور إبراهيم برما، الحديث معك شيق، ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب؟
4: أكيد طبعا، يعني عندما نتحدث عن الأثر،
5: نعم،
4: يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي،
5: نعم،
4: أو السلبي. يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد منه الطالب،
5: هذا هو.
4: أكيد أنه عندما تطبق الأسرة، يلتزم الطالب بالتوجيهات التي يعني تذكرها له الأسرة، ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج، أكيد أنه يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
5: الله أكبر.
4: يعني مثلا إذا كان ركز في خلوة محددة، يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي،
5: التجاري، اللغوي،
4: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى أفكاره أو يعني معلوماته العلمية في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها،
5: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
4: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي، وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه، على الأسرة، ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة إنما يعود في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
5: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
4: بالطبع.
5: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة، يعني وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا، فيما أعتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
4: أكيد طبعا، هو مسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته العلمية، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
5: يا سلام.
4: وبالتالي يلاحظ الأستاذ، المعلم، الإدارة، أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة. وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور. لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب، فيعني كل هذه الآثار تكون سالبة.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى ما هو إيجابي وليس ما هو سلبي. دكتور، الآن نصل إلى سؤالنا الأخير، شنو الرسالة الدارين توجهها للطلاب وأولياء الأمور حتى تكون الأطلة المدرسية بداية لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز؟
4: حقيقة هنا طبعا أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة.
5: نعم.
4: في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا. لماذا؟ لأن بيئة الشارع التالي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية، لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية، وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء، فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتنا. وبالتالي التركيز في شيء محدد في الإجازة، يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها، اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد، إلى إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء. إذن الأسرة مهمة. أما الطالب من حيث فئة الأطفال، بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا، هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما، توجيها سليما، حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة.
6: إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. مسألة البيئة مهمة جدا، فلذلك أنا وصيتي أولياء أمور التلاميذ الآباء بصورة عامة يجب أن يركزوا، أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة.
5: جزيت خير.
6: وإنما نقول الأسرة بمعنى نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار،
5: يعني كل واحد
6: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا، حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية.
5: يا سلام.
6: فلذلك الدور الأسرة مهم.
2: شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
5: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم بورما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
2: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
5: وفي تسجيلها المهندسة أنبتة أنجل، وفي إخراج عبد الله طوش.
2: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة ما بقيت برامج الإذاعة الوطنية، دمتم بخير.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشادية القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 2 شهر تيزة سنة 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير، كل شيء داخل ومارك، شوف دي زونس وجور زونس جوغين وي جيم تاروجي. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات في الكونسولات جونر بلين شوبي غابرييل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو هنا غاديو تشارت هنا في كارتيه جابانغاتو في كومينا دوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونخلوكم تسمعوا المجازين الأسبوعي باللغة العربية في برامج هنا راديو تشارت. متابعة سعيدة.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أهمية ودور طبيب الأسرة في صحة الإنسان. واليوم جينا في مستشفى الشفاء نقابل لمدير المستشفى الدكتور عبد المعطي موسى ونتكلم معه في موضوعنا طبيب الأسرة. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتور في البداية ممكن تشرح لنا معنى طبيب الأسرة بمعناته شنو؟
2: طبيب الأسرة هو طبيب مهم جدا، هو المسؤول عن معرفة أمراض الأسرة، يعني الأب الأم والأطفال يكون كلهم عندهم ملفات عند هذا الطبيب ويفحص عليهم في البداية، يعمل لهم فحص عام ويعرف كل واحد منهم مرض شنو. مثلا يعمل فحص برضه للأب والأم ويعرف هل هين عندهم مثلا السكري أو أمراض ضغط الدم أو الأمراض الوراثية، مثلا أمراض فقر الدم المنجلي أو بالفرنسية بيقولوا دريبانسيت. طبعا فقر الدم المنجلي عندنا كثير جدا، ولازم يعرف فصيلة الدم للأم والزوج وفصيلة الدم للأطفال، ده كل حاجات مهمة جدا. يعني فصيلة الدم إذا لا قدر الله حصل حادث احتاج لنقل دم، كل ما نتأخر في إجراء الفحوصات نعرف الفصيلة بتاعته طوالي نعمل له نقل دم. أو بالنسبة للزواج برضه يعني يعرف فصيلة الدم الزوج والزوجة قبل الإنجاب، لأن هذا كمان بيأثر مع الأطفال. وبعض الأمراض الثانية أمراض كثيرة جدا لازم الأسرة تكون عندها علم عندها المرض ده ولا ما عندها. فأول زيارة لطبيب الأسرة بيعمل لهم الفحوصات العامة وبيكلمهم يقول لهم أنتوا عندكم مثلا الأب عنده مثلا ارتفاع في ضغط الدم، ممكن طبيب يعمل فحوصات ويرسلوا لأخصائي أمراض القلب، الأخصائي بتاع أمراض القلب بيديه أدوية فيرجع لطبيب الأسرة ويواصل معه ويراقب مثلا كل ما شهر يجي يشوف الضغط بتاعه كم، أو عنده سكري كل ما شهر كل ما أسبوع، حتى ممكن يشتري الجهاز بتاع السكري في البيت يفحص بنفسه هل عنده مثلا إبر بتاع الأنسولين وكيف يحقن نفسه كل الأشياء دي، وغير أمراض تانية كثيرة ما بالضروري إلا السكري أو ضغط الدم، هذا عبارة عن مثل فقط. فطبيب الأسرة هو يعني في أي لحظة ممكن تتصل به، مثلا لا قدر الله بالليل حصلت لكم حاجة في الأسرة فطوالي بتشيل النمرة بتاعته تتصل به، لكن إذا كان أنت ما عندك طبيب أسرة هتتصل بمين؟ ما هتقدر تتصل، تضطر إنه تمشي المستشفى. بعض مرات تكون في زحمة، بعض مرات الدكتور طبعا ما بيعرفكم يعمل لك فحوصات من جديد، الفحص يطلع بسرعة ما يطلع بسرعة، بعض الفحوصات بيحتاج انه تجي بكرة صايم قبل ما تفطر، ده كله تأخير في الوقت وتأخير في العلاج في سرعة العلاج، كل ما تعقر العلاج كل ما زادت شدة المرض. لكن ممكن نتجنب كل هذه الأشياء إذا كان عندنا طبيب أسرة بيعرف كل أمراضنا، إذا حصلت لنا طوالي نتصل به هو يعرف طوالي يتصرف بسرعة قبل ما أي حاجة يعني. حتى الملاريا، الملاريا مثلا في بعض الناس الحاجات الشائعة عندنا الواحد الملاريا طبعا تبدأ بألم في الرأس، يقول له عنده وجع رأس بدل ما يمشي يفحص يمشي في الدكان في الحلة يشتري حبوب بتاعت وجع الرأس، الحبوب بتاعت الوجع الرأس دي بتهدئ الوجع الرأس، لكن في نفس الوقت الملاريا بتزيد في الدم لما تصل إلى مرحلة يعني الواحد دي يقع من غير خشم يعني ما يتكلم، يشيلوه يجيبوه المستشفى يكون في غيبوبة مثلا، يقول لك الملاريا طلعت له في الرأس أو حتى يتشنج يقول لك مثلا زال ده بقى مجنون وكذا، ده كله انه الملاريا دي ما اكتشفوها بسرعه لحد ما طلعت في الراس، بعد ذاك يمشي يقولوا هدا يودوه يربطوه وكذا كذا، يكون عنده مرض الملاريا، لان ما مشى للدكتور وما شاور الدكتور مش عملوا حاجات ثانيه. خلاص الانسان ده يعني كل ما يوم حالته بتزيد الا ما يدخل في غيبوبه، يدخل في اشياء يعني لا يعلمها الا الله. ده كله يعني بسبب انهم ما عندهم طبيب اسره، ما عندهم طبيب يعرفوه ويتوجهوا له. فافضل شيء زي ما قلت انا بنتهز الفرصه دي انه الوسائل الاعلام انه تحاول توجه الناس كلهم كده يعني جميع اطيافهم انه يختاروا طبيب لاسرتهم. طبعا ما بيكلف، التكلفه بتاعت الطبيب الاسره اقل من تكلفه انه واحد يمرض ويقع في غيبوبه، فبتكون التكلفه بتكون تكلفه زياده وما في نتائج كويسه. فمن الافضل انه قبل زي ما بنقولوا الوقايه خير من العلاج، يعني من البدايه تكون انت عارف مرضك وبالتالي تتجنب الحاجات الممنوعه.
1: دكتور دورنا الطبيب الاسره شنو يعني دوره قد شنو في صحه الانسان؟
2: اولا باول يعرف امراضكم، يعرف امراض الاسره، ويعرف تاريخ امراضكم، تاريخ المرض، ويعرف العلاجات المناسبه لكم، ويعرف اي اخصائي تمشوا له يوجهكم له، ويعرف انه في اي لحظه يعني ممكن يعني انه يعمل لكم فحوصات دوريه، يعني كل ما 6 شهر او كل ما سنه، وهو اللي بيوجهكم في خاصه في حاله الأمراض، الرجيم اللي بتعملوه في الأكل والشراب، وعنده نصائح كثيرة يعني أقدم. ده يعني دوره مهم جدا.
1: دكتور أهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان؟
2: طبعا الإنسان إذا عنده طبيب أسرة وصحته ماشي كويسة وأبوه كله ماشي كويسة، وبالتالي يبقى إنسان مفيد للمجتمع. لأنه مثلا موظف كل ما يوم مرضان وكل ما يوم غايب من الشغل ومحل بتاع الشغل بتاعه لكم بخلي الثغرة، الثغرة دي برضو بتعمل آخر العمل. لكن الإنسان إذا كان صحته كويسة كل ما يمشي عمله ويرجع حتى مع الأسرة بتاعته ويقعد مع أطفاله وبتنز ويمشي يزور أهله وكذا، يعني أموره كلها ماشية كويسة علينا. لكن إذا أنت ما عندك طبيب أسرة وترجع تمرض تكون عالة حتى على الأسرة بتاعتك وحتى المعارف كلها، يعني تكون خسارة أكبر من أنك تكون يعني عندك طبيب وماشي متابع معاه وصحتك كويسة وأمورك كلها ماشية كويسة.
1: دكتور الإنسان متى يحتاج للطبيب الأسرة؟ يعني هل في كل الزمن يهو يرجع إليه ولا إلا بعد ما يمرض حتى يحتاج للطبيب الأسرة؟
2: لا لا لا لا، من البداية زي ما قلت قبل الولودة مفروض المرأة كانت حامل تعمل الفيزيك أيام الحمل عشان يعرفوا، زي ما قلنا إنه بعض المرات في تشوهات قلقية في الطفل داخل بطن الأم ممكن يعرفوها من بدري، وفي أمراض وراثية مثلا أمراض في القلب ممكن الطفل قبل ما يولد ممكن يشوفوه في الموجات الصوتية مثلا أو في بعض الفحوصات. فبعد ما الطفل يلدو يشوفوا الملف بتاعه كله يتابعوه كله ما شاء الله لحد ما يكبر، وحتى الحليب كيف يعني اللبن الأم كيف تدي ترد على الطفل، ولا المكملات الغذائية برضو كلها الطبيب الأسرة بيديهم توصيات، مثلا يدو أكل شنو من كذا شهر يدو شنو من كذا شهر يدو شنو. في ناس صغير يهدوب عنده شهرين ثلاثة يدو زبدة وكي، دي حاجات ما كويسة، الجهاز الهضمي بتاعه لسه صغير ما يقدر يهضم الزبدة مثلا، فهذه كل أخطاء الناس ما بيعرفوها. لكن إذا كان عندهم طبيب أسرة الأكل ذاته من كذا شهر متى يعني الأم تدي الطفل حاجة تأكل وتدي شنو في الأول، دي كل عايز طبيب الأسرة بديهم يعني تفاصيل. بعد ذاك الطفل بقى كبير وبيعمل فحوصات يشوف هل عنده أمراض وراثية ولا ما عنده أمراض وراثية لحد ما يكبر، يعني دائما كل 6 شهر أو كل سنة بيعمل فحوصات لحد ما الإنسان بقى كبير. فبالتالي يعني بتكون يعني حياته بتكون يعني لا قدر الله حصل له أي شيء يعني العلاج بيكون بسرعة. يختلف من الإنسان اللي ما عنده طبيب أسرة، يعني مثلا أنا ما عندي مثلا طبيب أسرة، لما مرضت بمشي المستشفى، أمشي المستشفى ألقى دكتور مثلا طلب لي فحوصات، على بال ما تمشي يسوي فحوصات ترجع تلقى الدكتور طالع فات في دكتور ثاني جديد، الدكتور الجديد ده بتان تشرح له من جديد. لكن إذا كان الدكتور طلب منك التحاليل ونفس الدكتور رجعت له وشاف النتيجة وكتب لك أدوية وبعدك ترجع بعد أسبوع مثلا المراجعة نفس الدكتور، يعني في فرق كبير من إنه كل ما يوم تشوف دكتور تاني وكل ما يوم تشرح للدكتور الجديد ده الحالة حصلت لك شنو، لأنه الدكتور الجديد ده ما بيعرف حصل لك شنو. ففي فرق كبير، يعني ما في أي مقارنة بين إنه يكون عندك طبيب أسرة وبين أنه ما عندك طبيب.
1: يعني هل عدم الاهتمام بطبيب الأسرة ده يؤرض حياة الإنسان للخطر مثلا؟
2: خطر شديد، خطر كبير جدا، وخطر يعني كان ممكن الإنسان يتجاوزه بسهولة إذا كان عنده طبيب أسرة، عنده نظام مع أكل صحي، عنده نظام حياة صحي. يعني في بعض الحاجات ما احتمال ما يتعرض لها ذاته، مثلا ضغط الدم إذا كان بيأكل مأكولات صحية، بنوم بدري، بيتريض، بيراقب نسبة الدهون في الجسم، حاجات كثيرة. ده إذا كان مراقبة كويس إن شاء الله يعني ما بيصاب أمراض كثيرة، ما زي الإنسان اللي ما عنده ناي يأكل يشرب زي ما هو عايز، وأي وقت ما بيحترم المواعيد الأكل، يكون عنده أمراض تانية حتى أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا.
1: دكتور، أنتوا باعتباركم خبراء وعندكم تجارب، الإنسان لما يختار له طبيب الأسرة الأفضل ده الأخصائي ولا الطبيب العمومي؟
2: لا الطبيب العمومي، ما الأخصائي. الأخصائي هو بيكون متخصص في مرض واحد فقط، لكن الطبيب العمومي هو يجمع كل الأمراض دي وهو بعدك يوزع للأطباء. مثلا أنا جيت، مثلا أنا عندي ممكن أكون عندي مرض سكر، وعندي مرض ارتفاع في ضغط الدم، وعندي مثلا دريبانيسيتوس، دول كلها أخصائيين مختلفين. السكري الأخصائي بتاع السكري، والضغط الدم أخصائي أمراض القلب، ولا فقر الدم المنجلي أخصائي أمراض الدم، دول كلها أخصائيين مختلفين. إذا كان عندك طبيب أخصائي فأنا ما تقدر تشوف الأطباء التانيين، لازم يكون عندك طبيب عمومي هو يجمع بين الحالات دي كلها، وهو اللي يوزع للدكاترة الأخصائيين، وبعدك ترجع عليه هو يتابع معك. مثلا الأخصائي مثلا كتب لك أدوية بتاعت ضغط دم، ترجع تتابع مع الطبيب العمومي وتشوف الأدوية الأنتاج ده ماشي معك كويس ولا ما كويس، الضغط بتاعك بقى منتظم ولا ما منتظم، الضغط ده ما نفع معك ممكن يقول لك أرجع له ثاني، يقول له الدول كتبت لي ده ما نفع معي، ولا الضغط بتاعي ما قاعد بيزيد، أو عنده يعني تفاعلات جانبية، مثلا بيعمل لي غثيان، أو بيعمل دورة راس، أو استفراغ، حاجات زي دي ممكن يرجعك تاني للدكتور يغير لك الدورة، يشوف الدورة المناسب معك، عشان كل إنسان بيختلف من إنسان، في بعض الأدوية بتمشي مع واحد ما زال تاني ما تمشي، فلازم يختار لك الدورة المناسب معك وخلاص ترجع تتابع مع الطبيب العمومي بتاعك إلى ما نهاية.
1: دكتور، أنا في نهاية البرنامج وصيتك شنو للناس عشان يشيلوا طبيب الأسرة؟
2: والله الوصية للناس، والوصية أيضا لوسائل الإعلام، إنه تحاول إنه توعي الناس لازم يمشي الدكتور، يعني يخلوا الممارسات الخاطئة، يعني الممارسات الخاطئة زي ما قلت يشيلوا أدوية من الشارع. في ناس انت مرضان، واحد انا شفتك كم كذا حاله، مثلا عينك بوجاك يقول لك سبك كيف في عينك، العين ده اغلى شيء عند الانسان، زلك سبت دواء عينك تلفت بعدك حياتك شنو فايدته، اغلى شيء عند الانسان والعين. ممكن تسمع كلام انسان ساكت بيقول لك سبك كده في عينك، لا لازم تقابل الدكتور الاخصائي بتاع العيون، بديك قطره بتاعت عيون، القطره دي بتكون مجربه وعندها ضمانه من شركه معينه محفوظه في درجات معينه من الحراره، تستعمل تعرف انه ما بتسبب لك اعراض تانية. انا شفت في ناس واحدين، واحد قال لك عندي وجع اذان، قال لك سب الزيت في اذانك، وبعدين دم خلط بوظ الاذان، ولا يقول لك عندك مرض في بطنك، قال اشرب شجر نيم، النيم ده مسم، انا بعرف ناس شربوا النيم بوظ الكبده بتاعتهم ومات، حصل لهم سيروس. في بعض الادويه بتعمل فشل في الكلى، حتى خلي الادويه البلديه، الادويه بتاعت الاطباء ذاتها، مثلا البريفن ولا الديكلو، الواحد لو كل ما في البيت بس بيبلع يسبب له فشل في الكلى. الأدوية ذاتها عندها يعني مدة معينة تستعملها وعندها كمية معينة، مثلا الدكتور لو كتب لك عندك مثلا وجع في المفاصل كتب لك مثلا بروفين ولا ديكلو لمدة أسبوع، بعد ذلك ما تقعد أنت في البيت بس تمشي براك تشري من الصيدليات، بطن تمشي تشري، تقعد سنة سنتين أنت قاعد تشيل من غير إذن الدكتور، لما تفكر ده خلاص تلقى الكلوة بتاعتك خلاص باظت، تمشي الدكتور يقول لك خلاص عندك مشكلة في الكلوة، إلا يعمل لك غسيل كلوة تدخل في مشاكل ثانية. فده الدواء أيضا هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يفيدك وممكن يضرك إذا كنت ما تستعمله كويس، وحتى الأدوية البلدية الغير مجربة برضو ممكن يعني تسبب لك مشاكل تانية، فلازم الإنسان يعمل حسابه وتحصل توعية من الإعلام، والأطباء برضو يحاولوا يوعوا الناس كلها بأنه لازم إذا حصلت لهم حاجة يمشي قابلوا الطب، ده أهم شيء.
1: شكرا جزيلا دكتور عبد الموطي موسى المدير العام لمستشفى الشفاء.
2: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: استمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة الخاصة التي استمعتم خلالها المقابلة التي أجريناها مع الدكتور عبد المعطي موسى مدير العام لمستشفى الشفاء حول دور وأهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عبد الله طوش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.
3: والدلوان الأباسي الرجال مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجال العمات رجال على أجمليهم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجال السلطان التجان العمات رجال العمات رجال على والمم سي دول رجال على البلا ما بمغري دول رجال الله لا كذرضي الزراط المرم كذرضي دنام صفات كذرضي بدنا كذرضي زرع كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذ النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي ازرع لدناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا القلب قضبط انقذي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفري اريت اغمات مدل فارس المتني الغمات رجالة سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا أباكر والألي دول رجالا كم بلا مدن والمعلم طمان التجان دول رجالا كم من يالبنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجان قل لك يا رجالا الهم يعد رجالا القرامة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يعد رجالا كم من يال بنسى البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالا سلطان التجاني الهم يعد رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالة
4: انا النواروة
3: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجار العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنة دنة والدنة

معلم خالية كات معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقع والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريمة تنولدتم ضربت راب اللي نزل را البلامدنا راب الجندة دل خليل

0: بلني زلرا
1: عجبك
0: رمى دول صالحك كلوان
1: جواه
0: ضربت تراب بلني زلرا الرجال البياض الموجود ملا بنسى ضربت تراب بلني زلرا
1: البتلف ذراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل نجا ضربت تراب بلني زلرا ضربت تراب بلني زلرا أبا فادني والعاد ضربت تراب بلني زلرا الرجال البياض الموجود ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت تراب لنزل را الرجال بيعض الماء سلطان درما والموسى ضربت تراب لنزل را الرجال بيعض الماء جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكب سكين يا ضربت تراب لنزل را على جملين والمعلم خالية ضربت تراب لن يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهم إتكاك دري سدوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي الخضر دون خليل منجا ضربات رب اللي نزل را الرجال ما دون ما علي والمهم بلا ما دقنو دول خليل منيا يا ضربت تراب لين شين والشيخ دنا ضربت تراب لين الزل را الرجال بياض المال دول خليل منيا على رمضان صالي كاكي اللوان ضربت تراب لين الزل را سلطان التجاني التجاني ولد اللوان الأباك كاكي ممي ممي دول جبير جبير ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضربة تراب اللي نزل را الرجال ناد المال ضربة تراب اللي آمد الأيام ضربة تراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريسة كاكتون

0: جوت ولا بنسى قلب الماء قلبي البر ما قلب ما ينوسى
1: ألف نجر دائما مكفر دوا ألف تخرى هادوا. الكرام في كل مكان نوقف الشارع الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. أشياء الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقول لكم أسماء مديل قال لي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم أسيت عبد الله محمد عبد الله عند بكانت بكاتير رنجاجي سكسيون 3 يلو 170 لو 1 عبد الله محمد عبد الله كارتيار رنجاجي سكسيون 3 إيلو 170 لو 1 نفس الاسم. محمد آدم أحمد كارتيار الدينيو سكسيون 3 إيلو 98 بيس لو 3. إيسا عبد الرحيم كارتيار غوي سكسيون 1 إيلو 177 لو 1 و 2. عبد الله سيد عند مكان في كارتيار ديجيل الكودو سكسيون 2 إيلو 54 لو 9 10 و 11. وهنا تقريبا خمسة ناس عندهم مكان في كارتيه رنجاجي سكسيون 3 يلو 69. محمد إدريس إسماعيل قايد في لو 13 14 15 و 16. مدام فاطمة النور يوسف قايد في لو 12 و 14. مدام حليمة إدريس يعقوب قايد في لو 16 18 و 20. السيد محمود محمد قايد في لو 20 21 و 22. ومحمد أحمد صالح قاعد في لو 15 ولو 17 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. بلاغ أنا وفا أيلا

0: جيمي أبونا جيمي سليمان جيمي لوم اللي حزن ببلغوا لشبت كانتو عمر القاضي يتيم شبت كانتو عبد الكريم جراد دلقي موسى بوكوري في مارا دلقي خليل جبرين في مارا دلقي ديجيا في نغرمونجو دلقي أبا في مسكيني دلقي محمد إيسا نصيبة دلقي الحاج أديكا في ميليزي دلقي الحاج تيرين في ميليزي دلقي هارون أخي في روم دلقي حامد محمد في قلمي دلقي ممدو في بيروت دلقي إيساني في زراف بلا محمد أخي في مارا كامرون بلا ما جبريلا في مارا كاميرون بلا ما أبا آجي في درو كاميرون بلا ما محمد في بلابلين بلا ما سليمانا في بغشي بلا ما محمد في زاوية بلا ما باسا وبلا ما جبرين في مارا سنياخا ولكل الأهل أنا تشاد والكاميرون الأهل البيدين القربين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أوليتم محمد جيمي مات أمس الثلاثة والسرقة تبقى أمباكر الخميس بعد الظهر في مارا الأهل الله يصبرهم المرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة فلاخنا وفى صغير بلا محمد عبد الرحمن هيسيني الشيخ هيسيني عبد الرحمن لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أختهم خديجة محمد طاهر الماتت يوم الاثنين فبقدموا كلولتهم الحارة لكل الأسرة أنا خارجة مام الطاهر لإيالة والمسائل هنا راديو تشاد الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة.
1: من إنجلترا إلى تشاد شيء جديد في جمينا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها معهد درينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص آخرة بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
1: بري كاش أربح كاش في كل أنحاء حنجات. ما عندك انترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارتيه هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في شات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزنا الرابحين الكبار. بريكاش المراهنة متاحة للجميع.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية. النشرة الدارجية أنا اليوم مع عشية يوم الأربعاء بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجينا حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار اللامسائية إن اليوم يوم الأربعاء يوم 2 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير هنا التجارة جيبولو فانغا ماتوي كان رأس علوم الصباح بداية هنت ورشة هنت توعية تخص القوانين هنت المأكولات المناسبة كان بيجت علوم الصباح في أوتيل راديسون بلو. في زيارة في مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فرا الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة كان زار علوم الصباح بعد من البكانات الريزيرف من الحكومة وشالوه المواطنين بطريقة ما رسمية. وتسمع أخبار آخر. فتحت الأم الصباح في أوتيل راديسون بلو الأعمال هنا الورشة هنت التوعية اللي تخص القوانين إيزو 22000 المناسبة دي كان رأسها الوزير هنا التجارة جيبولو فانغا ماتوي وفي نفس المناسبة كمان ختموا العمل هنا المشروع البنادو ستاندر فوستينيبيليتي ساس. تفاصيل الخبر نسمو مع فاطمة عبد الله بركو.
2: أمنية كل زول في خط حنا إنتاج الأكل إنتاج سمح وتحويل سمح ومراقبة أفضل عشان ندمن سلامة الشيء الناكله. سوى في العاصمة تنجمينا الندوة الوطنية حول سلامة الأكل والندوة دي لمت خبراء ومسؤولين وممثلين من قطاع الخاص والأم عشان يتبادلوا الخبرات ويزيدوا الكفاءات الوطنية في مجال حنا سلامة الأغذية ويمرقوا بتوصيات عملية تتقبل التطبيق عشان يزود الأمن الغذائي في البلاد. في كلمتها هنجيتا جيتو وضحت المدير العام للوكالة الوطنية لسلامة الأغذية نزيلة أسمان الدور الأساسي في وضع تطبيق المعايير الوطنية والدولية الخاصة بالتغذية وسلامة المنتجات المحلية وأكدت أن سلامة الأكل ده ما للحكومة وحدها بس هي مسؤولية حقت كل الناس ويبقى التدافر في جهودها للجميع. ومن جهته أكد وزير التجارة والصناعة جيبلو فان في فتحين هنا الندوة على أهمية الكبيرة القاعدة تقوم بها الحكومة التشادية عشان تضمن سلامة هنا الأكل وسوين هنا الندوة دي خطوة مهمة عشان يحققوا فوق الأهداف والطموح اللي بتقوم بها الوزارة. ودا الوزير خليه يسوي شراكة بين القطاع الخاص وخليه يشجع الاستثمار في البنية التحتية المطلوبة وتجديد القوانين واللوائح عشان تتماشى مع الممارسات الوطنية الدولية. ونذكر بكونه يستمر الندوة لمدة حنا يومين.
1: فاطمة عبد الله بركوغايت في زيارة في مدينة وادي في مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فرا الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلتا كان قام زيارة لهم الله صباح في البكانات الريزيرف هنا الدولة وشالوه بعد من المواطنين بطريقة ما رسمية. بعد الوزير كان زار السوق هنا مدينة بلتين. خلينا نسمعه للوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلتا بعد الزيارة دي.
3: هنا الشيء الصو من دون قانون في سوق هنا بلتين المقاد كلهم عشوائيا بس جو في ريزيرف هنا إيتا وبنوا البيوت اللي تشوفوهم في هذا النظر ده كسر يتكسر ويرجع للحكومة. في مدينة البلتين في ريزيرف وهدين ناس تلمو بلا شيء ده كله قلنا الريزيرف يرجع في دومين هنا إيتا.
1: وزارة هنت الصحة العامة نظمت لهم الله صباح في راديو سنبلو ورشة واحدة خصصوها للمراجعة المشتركة هنت الخطة هن العمل لهن السنتين سنة 2026-2027 بداية هنت العمل كان رأسها الأمين العام هن الأمينة العامة هنت الوزارة هن الصحة العامة دكتور تورالتا نجيتوليم جوزيفين بحضور هنا كثير من المسؤولين هنا المنظمات هنا الشركاء الفنيين والماليين. تفاصيل الخبر نسمو مع تيجان حسين رمات.
0: بقت مقابلة بين المسائل التشاديين والمسائل عن المنظمة الصحة العالمية الأومس. الهدف أن المشاركين في الملمة براجعوا الخطة انت التنمية المشتركة وبقووا العمل عن السنة الحالية وكيف بخطوا استراتيجية كويسة عشان بوصلوا للأهداف المطلوبة من أجل حسنين العافية عن المواطنين. في البداية شالت الكلام الممثلة عن منظمة الصحة العالمية الأومس الدكتورة بلانشا آنيا، شكرت الجهود اللي قامت فوق الحكومة التشادية في الوقت الحالي، وقالت المقابلة دي تساعد في حددين الأهداف المطلوبة، وأكدت وقالت سنة 2026 بقي فوق نشاطات الصحية وده بيساعد في نقصين النسبة عن الموت وزيادة عن الراحة للمواطنين. بعد ده شالت الكلام الأمينة العامة عن وزارة الصحة العامة الدكتورة تورالتا جوزيفين، قالت الملمة دي فرصة عشان نبدرسوا وبقيموا وبقدموا أفكار جديدة عشان في كيف واجهوا الحمبولات الصحية. وفي الجلسة دي حددوا المهمات والنتائج عن البرنامج في الدورة رقم 10 و4 لمنظمة الصحة العالمية، وده بسمة عشان بخطوا الميزانية عن سنة 2028 سنة 2029 وبمرقوا بنتائج كويسة.
1: تجاني حسين رماد بدت تلوم الله صباح حمله انت توئيه انا متابعه هنا انطين الدم المناسبه تلوم الله صباح في العاصمه جمنا في مباني هنا الكمسيريه رقم 1 وقامت بتنظيمها الوزاره انت الامن العام بالتعاون مع الوزاره انت الصحه العامه المدير العام هنا البوليس الوطني الجنرال تقود ميدي هو كان راس العمليه عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: رجال هنا الشرطة الوطنية أي البوليس الناسيونال في قدامهم الجنرال توغو تومايديه قاموا بمبادرة هن تبروا هنا الدم للمركز الوطني لنقل الدم وده بهدف المساهمة وينقذوا الأرواح انت المواطنين. والمناسبة دي كمان بقت خلال حفل رسمي نظموا بمقر الشرطة الوطنية. كل جمال الطيب مسؤول مركز نقل الدم الوطني في كلمته أشاد باللفت السمعة وتنقذ الأرواح هنا كثير من المواطنين.
5: البوليس ناسيونال ما قاعد اللي لي كلام السكيورتي أنا الشعب، لكن البوليس قاعد بانخز الأرواح الناس التعبانين المساكين الأكسيدنتي الناس البلدو في المستشفيات. البوليس قاعد بانخزهم بالتبرع. أنا الدم ده بمشي من البوليسين توالي للمرضانين كور الدير سانتي بالموبيليزاسيون القام فوقا والجروبمان الأغابة، ونشكرهم كثير الشكر. في تقدمات أخرى بتان في المجال الجيميب الإيزيب والإيكول دي بوليس والكوميسيريا سنترال نموردي كان إذن إن شاء الله في الأيام الجاية هم كلنا نمشي لهم ونسول نبدو الكوليكت هنا لحد ما نكمل من البوليس ناشونال.
4: كل المدير العام الجنرال توغوت مايدي في أنطين لبداية الحملة هنت التبرو هنت الدم قال دي خطوة أديلة تهجي عن التضامن الأخوي والمعاونة بين المواطنين، وأضاف بكونه تبرو هنا الدم ده هو في الإنساني بينقذ الأرواح في كل الظروف الصعبة. توغوت مايدي طلب من المواطنين خليه يتعاونوا مع الأمل الإنساني، ومن أنطين هنا الدم ده كمان بيجيب الآفي وبيأنطي الآفي لأخوانهم المرضانين.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. آخر خبر انفتحت اليوم الله صباح في المكتبة هنا ليسي فيليكس إيبوي ورشة انت تدريب ل 1500 من المدرسين و 500 عمال آخرين هنا التعليم الأساسي جايين من الأكاديميات هنا الصباح هنا القريب وهنا الجنوب. المناسبة رأسها الرئيس هنا الأكاديمية هنت الغرب بروفيسور محمد بركة. خلينا نسمعه لأسمان جد ده المنسق هنا المشروع هنا التحسين التعليم الأساسي يورينا شنو أهمية هنا التدريب ده. نسمعه في ميكروفون هنا عزي العلومة.
6: تحسين خاصة جودة التعليم في الرياضيات القراءة والكتابة للتلاميذ في المرحلة الأساسية ابتداء من السنة الأولى والثانية إلى السنة الثالثة الابتدائية، وهذا التكوين يشمل الإخوة الأساتذة الإخوة المكونين للإنسبكتور بيداغوجيك والكونسيل بيداغوجيك. هذا التكوين يتم إن شاء الله من خلال 176 ساعة مكثفة بورشات عديدة تطبيقية وأيضا بورشات تمثيل بيداغوجي في الصالة. وهذا التكوين قد جاء من قبل المشروع لتحسين جودة الثنائية اللغوية في القراءة وفي الرياضيات حتى جودة تحسين الرياضيات في المرحلة الابتدائية، خاصة ابتداء من الأولى والثانية والثالثة الابتدائية. وأيضا يتم هذا التكوين في كل الأراضي الوطنية، قد بدأت ابتداء من جمينة تخص أكاديمية الغرب، بعد ذلك سيكون في أكاديمية الجنوب وأيضا في أكاديمية الشرق، كذلك سيكون في كل 8 الأكاديميات البلاد. وهذا التكوين يخص 2000 معلم ومعلمة ومكون تربوي، ويكون من خلال ذلك تحسين لجودة التعليم.
1: أجل المستمعين، عندنا في الاستوديو الساعة 7 وتقريبا 26 دقائق، نفس الساعة في كارتيه أبتابوي، كارتيه سانتر وكارتيه حليلة في مدينة بلتين. بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير هنا التجارة جيبولو فانغا ماتوي كان رأس لهم الصباح البداية هنت العمل أن الورشة الوطنية هنت التبقية بخص القانون إيزو 22000 بخص المأكولات. المناسبة بقت في رادوسون بلو، وفوق كمان بقت الختامي هنا العمل أنا واحد مشروع بخص المأكولات أيضا. قالت في زيارة في ولاية وادي فراها الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالتها، كان قام لهم الله صباح بزيارة في بعض من البكانات الريزيرف هنا الدولة في مدينة بلتين، وزار السوق الكلة بعض من المواطنين بنوا دكاكين بطريقة عشوائية. وسموت أخبار آخر دين نشر الكتب لكم مصطفى بشارة محمد، تجاني سين رماد، عبد الرحمن ميكائيل مومين وفاطمة عبد الله بركو، قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا تشوبو جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: استمعوا سمعة الكرام، بعد ما سمينا نشرة الدارجية نرجع للاستوديو عشان أقول لكم البلاغات المفضلة. ديريكسيون جنرال أنا ريتريتي سيفيل أنا تشاد سير سي تي تخبر الريتريتي بكون البانسيون كفينا التروازيام تريمستر عن سنة 2026 ببدأ يوم الاثنين الجاي يوم 7 سبتمبر 2026. عشان ده بطلبوا منهم خلي بجوا بالليفري عن البانسيون وكوبي عن الفيش دي كنترول، والكافين كمان بكفوهم حسب برنامج اللي بدقوله هناك بلقوا في الديركسيون جنرال عن الريتريتي سيفيل سي ار سي تي. بلغت غرين جبل عائلة جيمي أبونا جيمي سليمان جيمي لوم الحزن بيبلغوا للشيف دي كانتون عمر القاضي تيم، الشيف دي كانتون عبد الكريم ميجرات، ديليجي موسى بكوري هنا مارا، ديليجي خليل جبرين في مارا، ديليجي ديجيا في نغرمنجو، ديليجي أبا في مسكيني، ديليجي محمد إيسا نصيهيبا، ديليجي الحاج أديكا في ميليزي، ديليجي الحاج تيرين في ميليزي، ديليجي هارون أخاي في روم، ديليجي حامد محمد موسى في جلمي، ديليجي محمدو في بيروت، ديليجي حسيني في زراف، ديليجي ماما أخاي في مارا كاميرون، بلاما جبريلا في مارا كاميرون، بلاما ماما أخاي في مارا كاميرون، بلاما جبريلا في مارا كاميرون، بلاما أباجي في درو كاميرون، بلاما محمد في بلابلين، بلاما سليمانا في بقشي، بلاما محمد في زاوية، بلاما باسا وبلاما جبريلا وبلاما جبريلا في كل متين في مارا سنياخة. ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والأهل نتشات والكاميرون بموت أنا أولادهم محمد تجيمي مات أمس الثلاثاء وسرغة تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في مارا. الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. أبلا محمد عبد الرحمن حسيني والشيخ حسيني عبد الرحمن سميو بموت الفجئي والحزين أنا المذيعة خديجة محمد طاهر، عشان ده هم أن بقدموا كولادتهم الحارة لكل النادم البارب خديجة محمد طاهر، لكل الخدامين حنا الغاديو تشات وأسرة المرحومة خديجة محمد طاهر، الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الشيف جنيتي حسين هارون في ستيم أرندوسيما وكل أخيانا ورفقانا أنا ستيم أرندوسيما وأخيانا في قلمي بقدموا كلادتهم الحارة لأسرة خديجة محمد طاهر بوفاتنا أمهم وأختهم. خديجة محمد طاهر كان ماتت يوم الاثنين الفات، الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. أستاذ يوسف بشير المعروف أستاذ مليمي بشير مسافر المملكة العربية السعودية سمي بوفاتنا الآخر كبير الشيخ عز الدين حسن إمام أنا مسجد دمدم مات اليوم يعني أمس يوم 1/9/2026 في نجمينا. ووفاتنا حج زارة زوجة الشيخ إبراهيم صالح في نيجيريا بقدم كلودة الحرة للشيخ إبراهيم صالح وكل تلاميذه ولكل الأسرة وكل الشيوخ العلماء الأئمة من المساجد الناس في نيجيريا مايدوغوري كونو لوغوس أبوجا دمدم مسورو السعودية. إنا لله وإنا إليه راجعون. أستاذ يوسف بشير محمد الأستاذ المعلمي بشير هو في المملكة العربية السعودية سمي بموت عن الأخوات الاثنين مدام خديجة محمد طاهر ومدام عائشة أحمد دقي الاثنين بخدموا في الأونما. عشان ده بقدم تعزية الحارة للأسرتين والله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة. نصل بالبلاغات. بلاغنا وفا هارون جدة بلاما جدة محمد دلقي بيت محمد دلقي عبد الرحمن مكايلا جبرين بكري جبرين هارون المرمى من حسن قلديمة الشيخ بشير آدم إيسا الشيخ حسن الجدة الشيخ محمد عبد الله الشيخ مؤمن عبد الله إدريس أبيسو يونس حسن الشيخ حسن محمد إدريس صالح الحاج حسن مكايلا الإمام عمر حسن محمد الإمام أبو بكر الخاطر الإمام علي بشير الإمام صالح الحاج عيسى آدم أخي آدم مكيلة أبو بكر حسن طهية جدة صالح محمد بشارة أبو بكر بشارة عبد الرحمن هارون عمر بشير بركة إدريس آدم عبد الرحمن صالح عبد الكريم آدم إبراهيم مؤمن آدم إدريس عبد الكريم عبد الله عبد القادر عبد الله جبرين عبد الله آدم عبد الله محمد عبد الله الإمام هارون عبد الله صالح الجد صالح الشيف دي قراج إدريس أخي عبد الله إدريس أخي عبد الله آدم أخي محمد أمين حسيني حسن حسيني أنتلسي فكي عبد الله كجي البروكورير مصطفى محمد حسين محمد مكايلة مؤمن حسيني أخي محمد بورو نصر بورو حسن محمد أنكشل جبرين عبد القادر هارون محمد الحاج محمد حسن بلاما محمد الجوني محمد كمسلوم وكل خيانهم في كاغا دلقي سيني مكايلة دلقي إدريس الكاس سيد رمات مالا محمد وكل خيانهم في المصابري الشيخ عمر جبرين الحاج جديوي مكايلة إدريس عبد الله في طامو في طامو أنبصنا دلقي أخونا قدو في سولي دلقي هارون آدم في بلتي دلقي الحاج ودلقي آدم بخاري قديم في كيسة دلقي عبد الله آدم في كيسة دلقاء اللوان قلديمة في كلوتي دلقاء جدة بلاما جدة أخي في كلوتي جدة ولد الحاج في كاغا دلقاء أبكر في جميزة المر دلقاء موسى أبكر في سكيطي عائلة رخيص آجي دلقي بابا محمد رمات أبيض في كارتيه كليما دلقي موسى كومبا دلقي بول أكا في هرنجاجي دلقي جدة أحمد صالح في هرنجاجي دلقي محمد إجلا دلقي سيد النايم دلقي آدم أسمان دلقي أبكاكا دلقي أبكر إدريس ساكن دلقي حسن إدريس زكريا دلقي الجابر جبرين دلقي عبد الله كليسم دلقي إركال جبرين دلقي حسيني هارون دلقي رمات قنبو دلقي رمات حسن دلقي تومي أجد دلقي موسى أبا كلو دلقي حامد محمد في قلمي دلقي خليل جبرين في مارا دلقي مكايلة سياقة بلاما أجد عمر بلاما حج مريم هارون باتوري بلاما آدم عبد القادر ولكل الدلقيات من الكارتيه كل الشيف ديكاري كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل البعيدين والقريبين البرة والداخل والهلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختم وزوجتم كلتوم آدم المعروفة بقصيري ماتت اليوم الأربعاء وسرى تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في كارتيام سنيني هلية الدلقية عبد الرحمن مكينة. صالح عبد الكريم وكل أخيانا لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا المذيعة الكبيرة خديجة مم الطاهر عشان ده بقدم كلمتها لأسرة خديجة مم الطاهر وكل إيالة وكل الخدامين هنا راديو جات المرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. واصل بالبلاغات بخصوص الضمان للناس اللي سو أكسيدا الستار ناسيونال تخبر كل الزباين بكون أي زول سو أكسيدا هم اللي بقيفوا معايا وده حسب القانون عن الأسواق عن الأسيرانس سيما والترتمان ندو سي كمان الترتمان ببقى بصورة ما متخيلين بخدموكم أجلة بدون أي تأخير وده حسب المدة المحددة ومن بحترموا الديلي الخطلهم حسب الكود والارتيكل رقم 16 عن الكود سيما وأي زول سوى حادث الحادث زول هم من بقيمه وبكون معروف وبحددوه وحسب الارتيكل رقم 266 الجف الكود هو بس البحدد كم قروش بنطول الزول سوى أكسيدا وإندا أسيرانس الأسيرانس بقول لكم خليكم ناس عندكم الحضارة حاضرين جدا وفكروا أدين وهم بخدموكم لكن ده حسب النظام الداخلي التابع عن الإستار ناسيونال أو كمان بواسطة عن الانترميديير الزول الأم بيناتكم الشركة اللي دخلت بين الإستار الكبير والشركة الثانية الإستار ناسيونال في خدمة الزباين وكان تدوروا المعلومات بزيادة كمان تمشوا تزوروا الأقسام عن الإستار ناسيونال أو تمشوا الديركسيون جنرال وهناك تلقوا المعلومات المفيدة للناس اللي بسووا حادث وهم عندهم الأسيرانس من الشركة وده لازم بخدموهم بصورة مطلوبة. نواصل بالبلاغات كشل محمد توم محمدو التوم بلاما بكر رماد اللوان أبو جدة الحاج مكيلة ملي مسين عبد الرحمن كلهم في جميزي لهم الحزن وبلغوا لكل اللوانات كل البلامات كل الشيوخ إن كان توم جاغو كل الأهل البر والداخل بوفاتنا أختم جابري حامد مدام كشلة محمد التوم ماتت أمس 3 في جميزة في عمرها 76 سنة بعد مرض والسرقة كمان تبقى مباكر الخميس في جميزة هل التبلامة عمر آدم كانتون مدياغو كشلة محمد التوم محمدو التوم بلامة بكر رماد اللوان أبو جدة الحاجة مكايلة معلم حسين عبد الرحمن كلهم في جميز المور لهم الحزن ببلغوا لكل اللوانات كل البلامات كل الشيوخ وكل الآل اللي كانتهم مدياغو والآل البر والداخل بوفاتنا زوجتهم أختهم جابري حامد مدام كشلة محمد التوم ماتت أمس 3 في جميزة في عمرنا 76 سنة بعد مرض وصرها كمان تبقى مباكر الخميس في جميزة هلية بلامة عمر آدم كانتهم مدياغو والآل الله صبرهم ولا مرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:48 دقيقة.
1: سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد مصرنا قلبي شبا مصر بلنجري قم اللواء يبير بلنبو على شقا جلت واري جلت الصباح جلت واري جلت دناسا هذه سلبا نابري ليس غراجي زبلغي الطلاق هلا بقيد أدمار رمادم

0: بلا انا مسنين قرينا قبل شويه ونكرر ان شاء الله هارون جده بلا ما جيت محمد دلقي بيت محمد دلقي عبد الرحمن مكايلا جبرين بكري جبرين هارون المير محمد حسن قرديمه الشيخ بشير ادم عيسى الشيخ حسن الجده الشيخ محمد عبد الله الشيخ مؤمن عبد الله ادريس ابيسو يونس حسن الشيخ حسن محمد ادريس صالح الحاج حسن مكايلا الامام عمر حسن محمد الإمام أبو بكر الخاطر الإمام علي بشير الإمام صالح الحاج عيسى آدم أخي آدم مكيلة أبو بكر حسن ضهية جد صالح محمد بشارة أبو بكر بشارة عبد الرحمن هارون عمر بشير أبو بكر إدريس آدم عبد الرحمن صالح عبد الكريم آدم إبراهيم مؤمن آدم إدريس عبد الكريم عبد الله عبد القادر عبد الله جبرين عبد الله آدم عبد الله محمد عبد الله الإمام حسن عبد الله صالح الجد صالح الشبد قراج إدريس أخي إدريس أخي عبد الله آدم أخي محمد أمين حسيني حسن حسيني أنتلسي فكي عبد الله كجي البروكيرير مصطفى محمد حسيني محمد مكايلة مؤمن حسيني أخي محمد بورو نصر بورو حسن محمد أنكشل جبرين عبد القادر هارون محمد الحاج محمد حسن بلامة محمد والقوني محمد كم سلوم كل أخيانهم في كاغا دلقي حسيني مكايلة دلقي إدريس الكاس سيد الرماتة مالا محمد كلهم في المصابري شيخ عمر جبرين الحاج جديو مكايلة إدريس عبد الله في طامو انبسطنا دلقي أخونا قدو في سولي دلقي موسى آدم في بلتي دلقي الحاجة ودلقي آدم بخاري في كيسة دلقي عبد الله آدم في كيسة دلقي اللوان قلديمة في كلوتي بلاما جدة خي في كلوتي جدة ولد الحاجة في كاغا دلقي أبكر في جميزي اللمر دلقي بابا محمد رمات في كلمات دلقي موسى كومبا دلقي موسى أبكر في سكيطي عائلة رخيص آجي دلقي بول أكا في رنجاجي دلقي جدة أمت صالي في هرنجاجي دلقي سيد النايم دلقي آدم عثمان دلقي أبكاكا دلقي أبكر إدريس ساكن دلقي حسن إدريس زكريا دلقي جبرين المعلم دلقي عبد الله كليسم دلقي جابر جبرين دلقي إركال جبرين دلقي إسيني هارون دلقي محمد إجلا دلقي رمات قنبو دلقي رمات حسن دلقي تومي أجد دلقي موسى أبا كلو دلقي حامد محمد موسى في قلمي دلقي خليل جبرين في مارا بلاما مكايلة سياقة بلاما أجد أمر بلاما حج مريم هارون باتوري في نقة القدم بلاما آدم عبد القادر ولكل الدلقيات الشيف دي كاري والشيف دي كارتيه أنا بريمير أرندو سما ولكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل الناس الإرفي بوفاتنا أمم أخوتم وزوجتم كلتوم آدم المعروفة بقصيري ماتت اليوم الأربعاء العصر وسرغ كمان تبقى مباكر الخميس في كارتية أمسينين هليت الدلقي عبد الرحمن مكيلة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة
1: يا قنيه مر ودايه تركي انا طالب بشريه هنا قبل مجبيه ترك كرمت جت بالنوليه شرك بالجامعه كربيه بوريه لعلى بقصوليه قمصم بدي

لا لا لا يا نتمان بشير وانتمان بس مكان انا وانتمان ما بطال وانتمان يا متغير.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم وكتكدنا نخلو بكنا ليزمنا المجبع عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل كومو كوي بقول لكم إسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة في مكنة الفن شوبي جابرييل لوم دي بوت الوالي في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل ومارك شاب دي زونز سجور زونز جوغين وي جيم تاروجي قدام ميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا عافي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بعافي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الوكالة الوطنية للمقاييس تنظم ندوة وطنية يشارك فيها أصحاب الشركات والخبراء الوطنيين تحت شعار سلامة الأغذية واحترام ضروريات المقاييس العالمية. وعناصر الشرطة الوطنية يضربون المثل عبر التبرع بالدم للبنك الوطني للدم بغية إنقاذ أرواح العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث وخيمة. وتتابع وسوق انتقال اللاعبين الميركاتو هذا الموسم ينتدب عدد كبير من اللاعبين التشاديين في الأندية المحترفة، مدى تأثيره على واقع المنتخب الوطني؟ تتابعون تقريرا لحسب الكريم محمد سعيد أبا زين في صفحته الرياضية لهذا الأسبوع. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعين من جديد. نظمت الوكالة الوطنية للمقاييس ندوة وطنية تضم أصحاب الشركات والخبراء الوطنيين، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. الندوة تجيء تحت موضوع سلامة الأغذية واحترام ضروريات المقاييس العالمية. الافتتاح كان صباح اليوم من قبل وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماثيو. تفاصيل أكثر مع بشير عمر بشير.
2: تحت شعار مسؤولية الجميع في سلسلة الانتاج الغذائي، انتاج أفضل، تهويل أفضل، رغبة أفضل وضمان سلامة ما نستهلكه، انطلقت بالعاصمة أنجمينا أعمال الندوة الوطنية حول سلامة الأغذية. وقد جمعت الندوة خبراءه ومسؤولينه وممثلينه من القطاع الخاص والعام، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال سلامة الأغذية ووضع توصيات عملية قابلة للتطبيق والارتقاء بالأمن الغذائي في البلاد. في كلمتها الترهيبية أوضحت المديرة العامة للوكالة التشادية للانضباط نزيلة عثمان إليمي الدور المحوري في وضع وتطبيق المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالتغييس وسلامة المنتجات الوطنية، وشددت على أن سلامة الأغذية لا تعد مسؤولية حكومية فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية. أما من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماثيو في افتتاحه لأعمال الندوة على الأولوية التي توليها الحكومة التشادية لضمان سلامة الأغذية، واعتبر أن انعقاد هذه الندوة يمثل خطوة حامة نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى إليها الوزارة. ودعا الوزير إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة، إلى جانب تحديث التشريعات واللوائح لتتماشى مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية. هذا هو من المقرر أن يخرج المشاركون في خلال يومين بحزمة من التوصيات من أبرز المحاور المطروحة، اقتراح تعديلات على القوانين واللوائح القائمة، ووضع خطط عمل لتطوير البنية التحتية، وإنشاء برامج تدريبية مخصصة للعاملين في القطاع الغذائي، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
1: افتتحت الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة تورالتا جوزفين افتتحت أعمال خطط العمل المشترك بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية نسخة لسنة 2026-2027. المناسبة جرى ذلك بحضور عدد من الشركاء الماليين والفنيين إلى جانب ممثلي وزارة الصحة. تفاصيل أكثر مع زكريا يحيى زكريا.
3: من خلال هذا اللقاء الذي جمع بين منظمة الصحة العالمية وتشاد، يطمح المشاركون إلى مراجعة خطة التنمية المشتركة وتقييم أنشطة العام الجاري، إضافة إلى وضع استراتيجية من شأنها الوصول إلى الأهداف المرسومة في سبيل تحقيق وضمان صحة المواطنين. بهذه المناسبة ثمنت ممثلة الصحة العالمية الدكتورة بلانش آني جهود الحكومة التشادية خلال هذه الفترة، وأضافت أن اللقاء سيسمح بتحديد الأهداف المرجوة، مؤكدة بأن العام 2026 شهد العديد من الأنشطة الصحية مما ساهم في تقليل نسبة الوفيات وزيادة رفاهية المواطنين. لدى كلمتها لافتتاح الأعمال الأمينة العامة لوزارة الصحة الدكتورة تورلاتا جوزيفين، اعتبرت أن هذا الاجتماع يعد فرصة لدراسة وتقييم وتقديم اقتراحات لمواجهة تحديات الصحة، في مقدمتها التغطية الصحية الشاملة للمواطنين. خلال هذه الجلسة سيتم تحديد أولويات نتائج البرنامج في دورته 14 لمنظمة الصحة الدولية، مما يسمح بإعداد ميزانية خطة 2028-2029 والخروج بالتوصيات.
1: عناصر الشرطة الوطنية في مقدمتهم المدير العام للشرطة الوطنية الجنرال توغوت ميدي ضربوا المثل عبر التبرع بالدم لصالح البنك الوطني للدم، كان ذلك يوم أمس بمقر الشرطة الوطنية. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: رجال الشرطة الوطنية في مقدمتهم المدير العام للشرطة الوطنية الجنرال توغوت ميدي قاموا بمبادرة للتبرع بالدم إلى المركز الوطني لنقل الدم بهدف المساهمة في إنقاذ الأرواح، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بمقر الشرطة الوطنية. جمال الطيب غاستون مسؤول مركز نقل الدم الوطني في كلمته أشار بهذه اللفتة الكريمة التي ستنقذ بلا شك أرواح العديد من الأشخاص في حالات الحوادث.
5: البوليس ناسيونال ما قاعد اللي لي كلام السكيورتي أنا الشعب، لكن البوليس قاعد بانخذ الأرواح الناس التعبانين المساكين الأكسيدنتي الناس البلدو في المستشفيات، البوليس قاعد بانخذهم بالتبرع. أنا الدم ده بمشي من البوليسين توالي للمرضانين كور الدير سانتي بالموبيليزاسيون القام فوقا والجروبمان الأغابة، ونشكرهم كثير الشكر. في تقدمات أخرى بتان في المجال الجيميب الإيزيب والإيكول دي بوليس والكوميسيريا سنترال نموردي، كان إذن إن شاء الله في الأيام الجاية هم كلنا نمشي لهم ونسول نبدو الكوليكت هنا لحد ما نكمل من البوليس ناشونال.
4: أما المدير العام للشرطة الوطنية الجنرال توغوت مايدي في خلال إطلاقه للحملة التبرع قال هي خطوة تعبر عن التضامن والتعاون داخل المجتمع، كما تسلط الضوء على أهمية التبرع بالدم كفعل إنساني ينقذ الأرواح في ظل الظروف الصعبة، داعيا توغوت من جميع المواطنين للانخراط في هذا العمل الإنساني الذي يسهم في إحداث فارق حقيقي لحياة الكثيرين من المواطنين التشاديين.
1: نظمت وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وتعزيز الثنائية اللغوية نظمت دورة تدريبية لصالح المعلمين وموظفي هيئة الإشراف التربوي، وذلك في إطار مشروع تحسين نتائج التعليم والتعلم الأساسي. ترأس افتتاح عمل الدورة رئيس أكاديمية الغرب البروفيسور محمد بركة. عز علي علمه فيها المزيد من التفاصيل.
6: تأتي هذه الدورة التدريبية التي تضم 1500 معلم ومعلمة و500 موظف من هيئة التوجيه والإشراف التربوي للتعليم الابتدائي، تأتي في إطار ديناميكية الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة عبر وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية والترقية المواطنة، وذلك من خلال مشروع تحسين نتائج التعليم الأساسي والعمل على تزويد المعلمين بالمفاهيم الضرورية على استخدام الرياضيات المبسطة ودليل إدارة الفصل والثنائية اللغوية. في كلمة الترحيب التي قدمها المندوب الولائي للتربية الوطنية بمدينة جمينة بوبا مارسيل، قال إن هذه الدورة تسعى لتقوية وتعزيز كفاءات المعلمين، موضحا بأن الدورة تعد بمثابة نقل معلومات جديدة وكفاءات للمعلمين في الميدان. في مداخلته منسق مشروع تحسين نتائج التعليم الأساسي عثمان جيت قال إن هذه الدورة تم اعتمادها من خلاصة الورش السابقة لصالح المعلمين.
7: تحسين جودة التعليم في الرياضيات القراءة والكتابة للتلاميذ في المرحلة الأساسية ابتداء من السنة الأولى والثانية إلى السنة الثالثة الابتدائية. هذا التكوين يتم من خلال 176 ساعة مكثفة بورشات عديدة تطبيقية وأيضا بورشات تمثيل بيداغوجي في الصالة. وهذا التكوين قد جاء من قبل المشروع لتحسين جودة الثنائية اللغوية.
6: في خطابه لافتتاحي أعمال الدورة التدريبية، رئيس أكاديمية القرب البروفيسور محمد بركة قال إن الفصل الدراسي الذي يدار بشكل جيد هو البوتقة التي تشكل المعارف، لذا يتطلب تنظيما محكما يعتمد على قواعد واضحة ومناخ من الثقة والاحترام. وأضاف البروفيسور محمد بركة بأن المدرسة الجادية بحاجة إلى خبرات وجودة التعليم، وأن هذا التدريب يمثل فرصة للتطوير المهني. للتذكير، فإن هذا التدريب جاء في الوقت الذي شارفت فيه المدارس الجادية على بداية العام الدراسي، حيث يستمر المعلمون في هذا التدريب لمدة 26 يوما.
1: خلال تواجده بولاية وادي فيرة، وزير استصلاح الأراضي وتطوير الإسكان والتمدن محمد السليك حلات وقف على عدد من قطع الأراضي الحكومية والتي تم استغلالها بطريقة غير قانونية، حيث أعادها الوزير إلى السلطات المحلية بمدينة بلتن. نتابع الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا النور أحمد خميس من مدينة بلتن.
8: شرع وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاته على إعادة استرجاع الأراضي التي هي ملكا للحكومة أساسا، بينما تم توزيعها لبعض الشخصيات. وفي نفس الإطار قام وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاته برفقة المسؤولين المحليين بزيارة السوق الحديث لمدينة بلتن، وقدم توجيهات صارمة وعجلة التنفيذ للسلطات المحلية بضرورة إزالة جميع العشوائيات والتعديات على الأراضي الحكومية.
9: شفنا الشيء يسوء من دون قانون في سوقنا بلدين، المقاعد كلهم عشوائيا بس جو في ريزيرف نائتا وبنوا البيوت اللي تشوفوهم في هذا النظر ده كسر، يتكسر ويرجع للحكومة. في مدينة البلدين في ريزيرف وهدين ناس تلموا بلا شيء، ده كله قلنا الريزيرف يرجع في دومين نائتا.
8: تأتي هذه الزيارة في إطار سياسة الحكومة الرامية لاستعادة الأراضي التابعة للدولة وتنظيم استخدامها بما يساهم في تحسين منظر المدينة وضمان تنمية عمرائية منتظمة ومستدامة. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: النور أحمد خميس. نعود هنا بالعاصمة أنجمان. رياضيا، قدم رئيس اللجنة التنظيمية لمباراتي الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا ودور الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للأندية بكر وانو قدم حديثا صحفيا تناول من خلاله عن التجهيزات الأخيرة للمباراتين اللتين تكون في الرابع والخامس من هذا الشهر. إليكم جزء من حديثي.
10: Le 4 septembre, Rafael Stade Olympique, Maréchal Idriss Déby Itno, en Amandjafa. Aspeci et Gabriel Allais, équipe en Korogo, Côte d'Ivoire. Au le 5, dans Eglon, il y a la Mahafarika en Éthiopie. Asani Nangoulou Tojukutar, Achan Stade de Khalena Sake Tché, Nadmi Kapi Grouzmaf, comité d'organisation, Khatalo Kounouzam, Aïe Yatoukou Liamsi Fi Arrondissement, Achara Arrondissement, Tokou Liamsi Ishi La Biaga, Yojukutar, Fistat. Football à Guinada, représenté par deux clubs de Tchad Basketball. Rena Satoujou Koutar, Achan Toujou, tu supportes l'équipe, le 4 et le 5. Au Chogolwa et Mouyoum Fida, Matoujou Be Banadik, Matoujou Be Gazas, Matoujou Be Aï Chogol Mouyoum Festat, Da Chogol Mamnou, Talou Koutar, au Nougoulou le peuple tchadien Khali Yamrouk, que tire, puis arrondissement à Charada, au Yodou Koutar, Achan y supportes l'équipe, Aspeci Gidam, au Eglon Koulou Gidam.
1: وفي الصفحة الرياضية، شهد سوق انتقالات اللاعبين الميركاتو هذا الموسم انتداب عدد كبير من اللاعبين التشاديين بالأندية المحترفة، ما أهمية ذلك على واقع المنتخب الوطني التشادي؟ الإجابة نتابعها مع حسب الكريم محمد سعيد أبزين، مسؤول قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية التشادية.
11: المنتخب الوطني يطرق أبواب الاحتراف من أوسع أبوابه بعدما كشف السوق الصيفي لهذا العام انضمام عدد كبير من اللاعبين للأندية المحترفة، الأمر الذي يدعم الجهود المختلفة التي كانت موجودة وإن كانت قليلة من أجل صناعة جيل وطني ينافس على الساحة الدولية. يتصدر المجموعة انضمام دانييل مبيتلوم إلى سامسبور التركي وفرانك وفرانكي تشاونا انضم إلى كاتانزارو الإيطالي، فيما انضم تشارل تيبلاو إلى رايون سبور الرواندي. أما أميني فيير وإيف ألرمباي ويليام ديمبا إسماعيل كيفن انضموا إلى الدوري الذنبي، في الوقت الذي انضم ألمبتنا غابين إلى المريخ الجنوب السوداني. ولم تختصر المجموعة على الأبناء فقط، أما بنات حواء فكان لهم نصيبهم أيضا. نيلوم نيليز انضمت إلى استريلا الغيني، ولاري كنغام سولانش انضمت إلى الهلال أتلتيك المغربي. فالمتابع لأخبار الرياضة الإفريقية يجد أن هناك صعودا حقيقي للاعبين التشاديين بسوق الميركاتو الحالي، الأمر الذي يدفع الآن الإدارة الرياضية على ضرورة التفكير جديا في إيجاد طريقة للتعامل مع الطفرة التي شهدها سوق اللاعبين هذه المرة. فوجود جهاز فني ذات خبرة واسعة سيزيد من فرص المنتخب في التحديات المقبلة لما بعد 2027، لا سيما وأننا نخطو الآن الخطوات الحثيثة للبحث عن اسم البلاد في الملاعب العالمية. فبوجود كوكبة رياضية ووجود خبرة حقيقية في الجهاز الفني، من الممكن أن نحلم بمزيد من الإنجاز على المستوى الرياضي. فاليوم الكل فرح بهذا الإنجاز في انتقالات اللاعبين، ما يدفعنا الأمر الآن إلى طرق باب الأسئلة: من أين أتى هذا الاهتمام بالرياضيين التشاديين؟ هل أتى من محض الصدفة أم أن في الأمر دوافع أخرى دافعة؟ الإجابة بالتأكيد تتمثل في خوض المباريات التي لعبها المنتخب، ما وجه الأنظار نحو أشباله. فلذا زيادة وتيرة المباريات الدولية فرصة كبيرة لتسويق اللاعبين التشاديين، فتح الباب أمام الاحتراف الإفريقي والدولي. لذا وجب تكثيف عدد المباريات في أيام الفيفا، إقامة المؤسكرات الرياضية من أجل بناء مستقبل رياضتنا. فالأمر ممكن إذا ما وجهنا اهتمامنا الحقيقي إلى الجانب الرياضي الذي قلنا فيه سابقا أنه أصبح كالمعادلات الرياضية تماما، فواحد زائد واحد يعطينا نتيجة حتمية 2. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله حسب الكريم. ونختم نشرتنا بالصفحة السوداء. وصل إلى مدينة أبشي جثمان الفقيد هارون إسحاق هارون ملك كانتون غرني التابع لمحافظة السونغا، الذي وفته المنية بجمهورية مصر العربية بعد صراع مع المرض. وكان في استقبال الجثمان المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل يمود جربو، إلى جانب أهالي الفقيد وزوجته ومعارفه. تقرير زينب الطيب محي الدين من مدينة أبشة.
6: وسط مشهد أليم وأجواء مليئة بالحزن، وصل جثمان الفقيد هارون إسحاق هارون ملك كانتو غرني التابع لمحافظة أسونغا إلى مطار مدينة أبشة، لينقل بعد ذلك إلى مدينة أدري مسقط رأسه، حيث سيوارى الثرى. وكان في استقبال الجثمان المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل يامودا جربو، إلى جانب أهل الفقيد وذويه ومعارفه ورفاقه، إلى جانب عدد من السلطات التقليدية والدينية. وقدم بعض معارف الفقيد وذويه انطباعاتهم حول أخلاقه وحسن تعامله، مؤكدين أنه كان ركنا أساسيا في مجتمع ولاية والداي، وأن رحيله يمثل فقدا لأحد أعيان المنطقة وكبارها. وتوفي الفقيد هارون إسحاق هارون عن عمر ناهز 56 سنة، تاركا أرملة واحدة وأربعة أبناء وسبع بنات. ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيد في مدينة أدري بمحافظة أسونغا، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبشا، زينب الطيب محي الدين للإزاعة الوطنية التشادية.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. مستمعينا، بهذا الخبر الأليم نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. الوكالة الوطنية للمقاييس تنظم ندوة وطنية يشارك فيها أصحاب الشركات والخبراء الوطنيين تحت شعار سلامة الأغذية واحترام ضروريات المقاييس العالمية. وعناصر الشرطة الوطنية يضربون المثل عبر التبرع بالدم للبنك الوطني للدم بغية إنقاذ أرواح العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث وخيمة. وسوق انتقال اللاعبين وسوق انتقال اللاعبين الميركاتو هذا الموسم ينتدب عدد كبير من اللاعبين التشاديين في الأندية المحترفة، مدى تأثيره على واقع المنتخب الوطني؟ تابعتم تقرير حسب الكريم محمد سعيد أبا الزين في صفحته الرادية لهذا الأسبوع. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصرة، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجميلة.